الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: شبيبة FM. 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح النور والسرور، نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة في صباح الشبيبة. يوم سعيد إن شاء الله نتمناه لكم، وأكيد أتمنى يوم سعيد لنفسي إن شاء الله في منتصف الأسبوع وفي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر. إن شاء الله صباحات فيها الخير والتوفيق والمسرة أتمناها لكم في هذا اليوم. ودروا بالسلامة وين ما كنتوا تستمعون لنا، وين ما كانت توصلكم ترددات الشبيبة. الله يحفظكم في مشاويركم ومقاصدكم لهذا اليوم. نبدأ معاكم هذا اليوم بداية طيبة وبداية خير إن شاء الله، ونستفتح كذا بهذه الدعوات الطيبة، ونسأل الله إن شاء الله يكتب لنا في هذا اليوم الخير والرزق والتوفيق والسعادة، وتستمتعوا في فقرات البرنامج المختلفة للي بيكون موجود معنا إن شاء الله في الفقرات المختلفة لاحقا في برنامج صباح الشبيبة.

صباح بالخير من جديد عليكم مستمعينا الأحبة، ونروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم. ليش نحتفظ بأشياء ما عدنا نستخدمها؟ ليش نحتفظ بأشياء ما عدنا نستخدمها، خاصة في البيت؟ لازم في مخزن أو في مكان مكدسين فيه أغراض كثيرة، أغلب هذه الأغراض نظن إن إحنا بنستخدمها، ولكن تمر الشهور وبعدها السنين، وهذه الأغراض إحنا نقول متربة، يعني يصير عليها تراب، ولا أحد يقرب منها ذاك المخزن، ولا أحد يستخدم هذه الأغراض. لكن حتى أنت بدون ما تحس بديت تشتري أغراض جديدة، يعني مثلا إذا أنت كنت حاط مثلا، خلينا نقول إيش ممكن تكون حطيت، مثلا أجهزة رياضية ما تستخدمها، ولا ممكن تكون حطيت أجهزة المطبخ، أحيانا نحط أجهزة مطبخ ما عدنا نستخدمها، كراسي مثلا، كنب كذا صغير خلاص بطلنا نستخدمه. أنت مع مرور الوقت والسنوات والشهور اشتريت أشياء جديدة، ونزلت موضة جديدة وألوان جديدة، والأشياء اللي في المخزن صارت قديمة، وإلى جانب أنه ما حد يستخدمها، إلى جانب الغبار اللي فيها والوقت والسنين اللي مرت، يعني كل ما تشوفها كذا بس تطنش الموضوع، طنش كأنك ما شايف لأن وراك تنظيف، يعني ينتظرك تنظيف له أول ما لآخر. وأحيانا يمكن يكون بيت كبير في مخزنين ثلاثة، واحد فوق واحد تحت، واحد تحت الدرج، واحد في المطبخ، وهكذا يعني، وكلها فيها أغراض مكدسة. والأغراض المكدسة ما بس في المخزن، ممكن يكون عندك مثلا دولاب الملابس. يا سلام على دولاب الملابس، خاصة إحنا البنات يعني لازم نسوي كذا من فترة والثانية جرد، نطلع الملابس اللي ما نستخدمها، نتبرع فيها إذا كانت طبعا ملابس في حالة جيدة، ونرمي الباقي، أو حتى الباقي ممكن نعيد تدويره، يعني نستخدمه من جديد. خاصة القماش عاد ما تحتار في البيت، ندور القماش للتنظيف والأشياء هذه. أحيانا تكديس الأغراض يكون في غرفتك، دولاب ملابسك مكدس أغراض كثيرة، وين بعد ممكن تكون أوراق ودفاتر كتب، أحيانا إذا كنت من الأشخاص اللي يحبوا يقرؤون كتب بشكل كبير في الدوام، في الدوام يعني في تكديس، كمية هائلة من التكديس يعني شوف أنت تمر من كذا من جنب مكتب، ولا من جنب مثلا عندكم مكتبة فيها أشياء مكدسة، أي ورق بنحتاج لبعدين، يلا حطوه، جيبوا الورق هذا وحطوه هنا، ورق على ورق على ورق، كتب ودفاتر وتتجمع، ويعني ما أتوقع لا إن في أحد راح يستخدمها، ولا في أحد راح يسير عليها ولا يرجع لها. سبحان الله، يعني إحنا نحب نكدس الأغراض ونجمعها، ليش ما نعرف، بس أتوقع السبب الرئيسي هو أنه إحنا نعتقد أنه راح نحتاج لها في يوم من الأيام. يعني الأغراض اللي في البيت خلي فعلا ممكن تحتاج لها، ممكن يجونك ضيوف فجأة، ممكن تقرر تجدد في البيت تسوي شيء، لكن أوراق ودفاتر وكتب الحين مع كل شيء جالس يصير على الكمبيوتر وعلى اللابتوب وعلى التلفون، يعني الحاجة للورقة المفروض أصلا تكون قل استخدامها من فترة طويلة. نحتاج نستخدم الورق، يعني هذا الشيء لابد منه في مقر العمل في الدوام، الورق له لذة كذا سبحان الله، يعني ما تقدر تستبدل كل شيء في اللابتوب، لازم ورق، لازم طباعة. وبعدين في الدوام مسؤولية مشتركة، من المفروض ينظف، من المسؤول عن هذه الأوراق، من يقول نرميها ولا ما نرميها، من اللي يقول نخليها ولا ما يخليها. إذا رحت حال مديرك وقلت له عندنا كذا كذا أوراق وتكديس وكذا، يقولك خليها أنت، وإيش ضارت إنك خليها بس أنت لا تنشد عن الموضوع، كيف إنزين منظرها ما حلو، أو مثلا تعرف منظر التكديس هذا لا ما يعجبني، ما مريح أبدا، وتحس إنك تريد تشيله وتنظف وترتب وتسوي كذا، يجي عندك هوس ترتيب وتنظيف فجأة. موضوع
تكديس الأغراض هذا موضوع ما ماخذ حقه صراحة. يعني إحنا نسوي روحنا ناسين ونهمل الموضوع وخلاص بعدين بكرة بكرة بكرة بكرة، هذا أبدا ما يجي ترى. فلا، لازم وقفة تجاه الموضوع هذا، موضوع الترتيب وتكديس الأغراض، خاصة إذا كانت أغراض قديمة. صدقني إذا عندك أغراض من فترة طويلة جدا وما جت تستخدمها، ما راح تستخدمها، خلاص ارميها، أو إذا كانت في حالة جيدة تبرع فيها. وهذا بارت ثاني، هنا نجي بارت ثاني، لما تجي تطلع الأغراض هذه، هذا أريده، هذا ما أريده، هذا ممكن أرميه، هذا ممكن أستخدمه، هذا ممكن نستفيد منه لاحقا إلى آخره. كل شيء سبحان الله بهذيك اللحظة، كل شيء تحس أنك أنت تريده، كل شيء تحس أنك أنت ممكن تستخدمه من جديد. إنسى وين كنت من سنين، وين كنت والأغراض هذه يجي عليها هالتراب وهالغبار. هذا أول شيء يجي في بالك أنك أنت ما تريد ترميه، هو هذا الشيء رميه أول شيء لأنك ما راح تستخدمه. على كل حال، هذا هو إذن يعني موضوع الحلقة لهذا اليوم، 9479999975 على رقم الواتساب. ليش نحتفظ بهذه الأشياء وليش نكدسها في البيت أو في العمل؟ خلينا نركز على البيت أكثر، العمل بندخل في إشكاليات والمدير والإدارة، وهذه ما مسؤوليتي وهذا ما شغلي، قصة يعني. بس أنت مسؤول على الأقل، على الأقل في الدوام عن محيطك أنت، أو إذا مثلاً إذا كنتوا 4 أشخاص تشتركوا في مكتب، أنتوا مسؤولين عن المكان اللي أنتوا فيه أو عن مكتبكم. يعني صحيح ما تقدروا تتحكموا في كل الشركة وكل الـ يعني المكتب، بس عندك إطارك أنت تضيق تتحكم فيه، ترتبه، تقلل التكديس، على الأقل منظر مريح للعين يعني. بس أنا أشوف التكديس أكثر شيء عندنا في البيوت، في البيوت، من ملابس، من أغراض قديمة، من دفاتر، من كتب. حتى أحيانا ممكن تتفاجأ من الأغراض اللي بتلاقيها يعني وانت تنبش، بتتفاجأ من أشياء انت نسيتها أصلا، نسيت أنها موجودة. فاليوم تقدروا تقولوا يعني إن موضوعنا عن التكديس والأغراض اللي ما عدنا نستخدمها، ليش نكدسها؟ وفي سؤال أحلى جاء في بالي، إيش هي أصلا الأغراض هذه اللي نكدسها؟ إيش هي؟ عبارة عن إيش بالضبط؟ كل واحد يشوف كذا في بيته بيلاقي إن في شيء كذا مكدسنا. أشياء كثيرة طبعا هي في النهاية، لكن يعني مثلا إيش ممكن تكون؟ ورق، جرايد مثلا. أنا مصرة أروح وأجع موضوع الورق والجرايد، ما أعرف إيش فيني يعني. مثلا ملابس، ممكن يكون يعني إحنا عندنا قطع أثاث مثلا صغيرة، أيام كانت تجي ضيوف، كان عزايم، كان أشياء كذا يعني مخصصة للأعداد الكبيرة، فخلاص بطلنا نستخدمها، حطيناها في المخزن. على كل حال، هذا هو الموضوع اليوم، إيش هي الأشياء اللي تكدسوها عندكم في البيت وما حد جنبها مخزن، ما حد ينشد عنه ولا حد يروح ناحيته، وكل حد يتجنب، كل حد يسوي روحه ما شايف، لأن إذا دخلتوا في معمعة التنظيف ما راح نخلص. وإذا عندك حوش بالبيت كبير، أكيد حوالين الحوش كذا حاط أشياء، في أشياء كذا ما تستخدمها وما تريد ترميها، إنزين والحل لمتى يعني؟ في ناس سبحان الله كذا عادي عندهم يعني مرتاحين، ما يضايقهم الموضوع يعني، ما يربكهم. أنا أشوفها صراحة ما يعني ما مريح للعين، والأغراض هذه لازم نشوف لها حل، يا يعني نرميها، يا يعني نعيد استخدامها، يا يعني نشوف لها صرفة بأي طريقة، لازم نشوف لها صرفة. هذه فكرتي أنا عن الموضوع.

طيب نروح للتعرف على أبرز عناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. جلالة السلطان المعظم يصل كازاخستان في زيارة دولة. السلطنة تعزز حضورها في المسؤولية الاجتماعية الدولية لتطوير مؤشرات وطنية لقياس الأثر وترسيخ الشراكة ما بين القطاعات. السلطنة تشارك في صياغة مستقبل القانون التجاري الرقمي، وفد قضائي واقتصادي في أعمال الدورة 71 للفريق المعني بالتجارة الإلكترونية في فيينا.

12 فرصة استثمارية تفتح واجهات مسقط أمام القطاع الخاص، وبلدية مسقط تطرح مشاريع سياحية وساحلية وترفيهية ضمن أكتوبر العمران 2026. ميدان الداخلية ومحطة النقل مشاريع تعزز نهضة نزوة، 71% نسبة الإنجاز في الميدان و20% في محطة النقل، واستثمارات تتجاوز 15 مليون ريال عماني. تنفيذ حملة إرشادية للصيادين الحرفيين في محافظات السلطنة بشعار رخصتك مصدر رزقك. استلام مشاريع لصيانة وتأهيل عدد من الأفلاج في ولاية الرستاق. مركز العوابي الصحي ينفذ فعالية بمناسبة اليوم العماني للنشاط البدني. والانتهاء من تنفيذ مشروعين مائيين في ولاية مناح بمحافظة الداخلية تساهم في تعزيز الأمن المائي. hey! 32 جامعة ومؤسسة خليجية تبحث مستقبل التعليم الإلكتروني. ورشة تحضيرية لإطلاق المختبر الوطني لمكافحة نبتة البارثينيو. وإنزال كميات من الأسماك في ولاية لوا بمحافظة شمال الباطنة. انطلاق برنامج القوافل العلمية لعام 2026 في جامعة السلطان قابوس. 50,000 ريال لدعم مشروع الخير وافي لرعاية الأيتام. في الأخبار الاقتصادية، انطلاق أعمال معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء واليوم العالمي للمويل 2026 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. الميزان التجاري للسلطنة يسجل فائض بلغ نحو 5.5 مليار ريال عماني بنهاية يوليو 2026. هيئة الطيران المدني تنظم ملتقى الاستثمار في قطاع الطيران بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمشغلين والمستثمرين. وزارة العمل تعيد توجيه التدريب الخاص نحو احتياجات سوق العمل وخارطة وطنية للتخصصات والمهن حتى 2030 وتوسيع مجالات الاستثمار في التدريب. ارتفاع أسعار الذهب مع انحسار توقعات رفع الاتحادي لسعر الفائدة. وارتفاع الأسهم الآسيوية مع تراجع المخاوف بشأن التضخم في أمريكا. مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تسجل ارتفاع غير مسبوق في عام 2026. ارتفاع سعر الدولار ليسجل أعلى مستوى له في 17 شهر مع استمرار تأثر اليورو. ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية لتعوض جزءاً من خسائر الأسبوع الماضي. انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع صادرات الخام من الشرق الأوسط. وارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية بأكثر من 2% يوم الأمس. الأخبار الرياضية، وأكيد الخبر الرياضي الأبرز لهذا اليوم، السعودية والإمارات تنافس خليجي على لقب طال انتظاره، والأخضر يستند على الأرض والجمهور لاستعادة اللقب بعد 22 عام، والأبيض يبحث عن تتويج ثالث.

أبرز الأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر. عندنا الكثير من مستجدات حالة الطقس اللي طرأت، بالتالي راح نتطرق لها إن شاء الله في المساحة القادمة.

مستجدات حالة الطقس إذن مستمعينا الأحبة لهذا اليوم، وإيش هي التنبيهات اللي صدرت من الأرصاد العمانية؟ آخر تنبيه كانت الساعة 6 مساء يوم الأمس، استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على المناطق الجبلية لمحافظة البريم بالتحديد في ولاية محظة. وتشكل لخلايا رعدية ماطرة على أجزاء من جبال الحجر تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد على المناطق الجبلية لمحافظتي البريمي والداخلية، تمتد لاحقا لتشمل المناطق الصحراوية لمحافظتي الظاهرة والداخلية. بما أننا في مطلع شهر أكتوبر، نروح معاكم لملخص التوقعات الموسمية لهذا الشهر بمشيئة الله على سلطنة عمان. طبعا المتوقع أمطار أعلى من المعدل على شمال السلطنة وأقل من المعدل على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب. أما بالنسبة لدرجات الحرارة، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل المناخي في سلطنة عمان، يعني شهر أكتوبر هذه السنة راح تكون درجات الحرارة في أعلى من أشهر أكتوبر في السنوات الماضية.

لحالة الطقس المتوقعة على محافظة مسقط لهذا اليوم. الطقس صحو بوجه عام مع فرص لتدفق السحب. حالة البحر هادي الموج. في محافظة ظفار صحو إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة. حالة البحر هادي إلى متوسط الموج. أيضا محافظة البريمي من المتوقع أنها تتأثر، يعني خلينا نشوف حالة الطقس اليوم. صحو بوجه عام في محافظة البريمي مع فرص لتشكل السحب على المناطق الجبلية وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة.

بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية 13 درجة في جبل شمس. دية تنضم للقائمة أيضا من ضمن درجات الحرارة المسجلة، يعني الأقل سجلت يوم الأمس 24 درجة. أما درجات الحرارة العظمى في دمى والطائن 42 درجة، ومجموعة من ولايات محافظة الباطنة عندنا نخل والعوابي وصحم والرستاق وبركة سجلوا ما بين 40 و 41 درجة. في محافظة مسقط عندنا بوشر سجلت أيضا 40 درجة. هذا والله أعلم، هذه مستجدات حالة الطقس بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية.

رجعنا لكم من جديد في ساعتنا الأولى في صباح الشبيبة مستمعين الأحبة وأيضا متابعين عبر منصة إكس. قدروا تتابعونا بالصوت والصورة على عنوان @شبيبة. نذكركم مجددا بموضوع الحلقة لهذا اليوم، ليش نكدس الأغراض أو ليش نحتفظ بأشياء قديمة ما عدنا نستخدمها، وإيش هي هذه الأشياء هذه. طبعا البارت الثاني من السؤال هو من عندي، إضافة من عندي علشان أعرف أسوي إحصائية كذا إفراسي، يعني إيش هي أكثر الأشياء اللي نخزنها وما نستخدمها. إذا اتفقنا كلنا أن في شيء معين أو مثلا مجموعة أشياء تتكرر في كل بيت نخزنها وما نستخدمها، هنا لازم نعرف أن الموضوع حالة عامة يعني. اللي يحب يشاركنا في الموضوع 9479997 على الواتساب. بنروح لمجموعة من الأخبار المختلفة والمتنوعة وأبرز أخبارنا لهذا الصباح. وصول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء الأمس لجمهورية كازاخستان الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان فخامة الرئيس قاسم جومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالته ويده الله لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزييف الدولي في أستانا عاصمة كازاخستان. وصافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الكازاخستاني وأعضاء سفارة سلطنة عمان في أستانا، ثم صافح فخامة الرئيس الوفد المرافق لجلالته، وشهد جلالة السلطان وفخامة الرئيس استعراض حرس الشرف. وحفت الطائرة المقلة لجلالة السلطان المعظم أيده الله لدى دخولها الأجواء الكازاخستانية طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الكازاخستانية ترحيبا بزيارة جلالته الكريمة إلى جمهورية كازاخستان. وستقام اليوم مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وكان في وداع جلالة السلطان أيده الله لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص عدد من أصحاب السمو والمعالي والقادة العسكريين. ويرافق جلالة السلطان رعاه الله خلال هذه الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد الشاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان.

شاء الله شهر أكتوبر يشهد الكثير من الفعاليات عندنا في السلطنة، ومن يوم الأمس بدينا نشوف محتوى من أكتوبر العمران، فخلينا شوي نتكلم عن هذه الفعالية اللي انطلقت يوم الأمس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، اللي هي معرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء واليوم العالمي للمو 2026 ضمن فعاليات أكتوبر العمران. هذه الفعالية بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، اللي راح يستمر بمشيئة الله لمدة 4 أيام. في افتتاح الحفل شهد توقيع 20 اتفاقية شراكة وتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وسياحية في عدد من المشاريع، وبلغ إجمالي القيمة الاستثمارية للمشاريع الموقعة أكثر من 1 مليار ريال عماني. تضم هذه الاتفاقيات 3 في مدينة السلطان هيثم و3 في مدينة الثرية، و8 اتفاقيات ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية الصروح، واتفاقية تطوير في ممدينة خزائن، و3 اتفاقيات تطوير مجمع سياحي متكامل ما بين وزارة السياحة والتراث والشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران وشركة ماسة القرم للتنمية وشركة البندر للتنمية، واتفاقيتين في مخطط كمزار السكني مع شركة الصاع أقوام مذكرة تفاهم عمانية تركية.

ويجمع هذا المعرض والمؤتمر المطورين والمستثمرين والخبراء وصناع القرار لمناقشة توفير الإسكان الملائم وتطوير المدن سريعة النمو وبناء مجتمعات متكاملة تستجيب لاحتياجات مختلفة أو تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، إلى جانب استعراض للمشروعات والفرص الاستثمارية وتبادل التجارب الدولية في التنمية الحضرية.

تتضمن أيضا اليوم الأول اللي هو كان يوم الأمس جلسة وزارية بمشاركة مسؤولين من السلطنة ومن دول عربية، تركيا، باكستان، وحوار رئيسي بعنوان مسكن ملائم للجميع، وأيضا سيتم في اليوم الثاني اليوم بمشيئة الله مناقشة محور المدن الناشئة وسريعة النمو.

وسيخصص اليوم الثالث لاستعراض محور مدن تلبي احتياجات الجميع واستعراض لمخططات هيكلية مختلفة في عبري، صلالة، مسقط، صور، الرستاق ونزوة. أما في اليوم الرابع اليوم الأخير راح يكون المحور الإسكان أبعد من مجرد سكن. هذا المعرض مستمعين الأحبة يضم أكثر من 200 عارض بمشاركة 50 دولة وأكثر من 65 مطور عقاري، ويشارك في الحدث أكثر من 100 خبير في التخطيط الحضري وأكثر من 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. بالتالي فرصة للزوار يطلعوا على مشروعات التطوير والخيارات السكنية وفرص التملك والاستثمار عندنا في السلطنة.

احنا في ختام ساعتنا الاولى مستمعينا الاحبه في برنامج صباح الشبيبه، واليوم ختام خليجي 27، مواجهه ما بين السعوديه والامارات. وعلى طاري خليجي 27 اشوف الموجودين في جده يصورونهم افتقدوا للجماهير العمانيه وهازيجها والجو اللي كانت تعمله الجماهير والرابطه والاجواء الجميله، وخلاص بمجرد ما منتخبنا خرج من البطولة فبالتالي يمكن أغلب الجماهير يعني والرابطة وكذا رجعوا إلى السلطنة، ويعني سووا خلوة، خلينا نقول سووا خلوة. طيب، تتجه أنظار الجماهير الخليجية مساء اليوم الثلاثاء مستمعين الأحبة إلى ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. يلتقي المنتخبان السعودي والإماراتي في نهائي النسخة 27 من كأس الخليج لكرة القدم في مواجهة تحمل الكثير من الحسابات والطموحات، وتجمع منتخب يخوض النهائي مدعوما بعاملي الأرض والجمهور اللي هو منتخب السعودية، وآخر يسعى لاستثمار ظهور القوي في البطولة اللي هو منتخب الإمارات، وأنه يعود لمنصة التتويج بعد فترة طويلة. ويدخل المنتخب السعودي المواجهة أمام جماهير بحثا عن لقب غاب عن خزانة منذ عام 2004 عندما توج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه. بالتالي هذا النهائي بالنسبة للمنتخب السعودي فرصة لاستعادة الكاس ورفع رصيده إلى 4 ألقاب. في المركز الثاني يأتي العراق في قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة خلف الكويت صاحبة الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب، وبلغ الأخضر المباراة النهائية بعد ما تجاوز المنتخب القطري في نصف النهائي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مباراة أكد خلالها المنتخب السعودي صلابته الدفاعية بعد ما حافظ على نظافة شباكه في جميع مباريات الخمس اللي خاضها على أرضه خلال البطولة. ويعول المنتخب السعودي على التنظيم والانضباط اللي ظهروا بوضوح خلال مشواره في البطولة، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في النهائي بعد ما أكد مدرب المنتخب السعودي أهمية تأثير الجماهير في أداء الفريق خلال المواجهات الحاسمة. وأشاد دونيس بالمستوى الدفاعي اللي قدمه لاعبين المنتخب السعودي، واعتبر أن المحافظة على نظافة شباكة طوال الخمس مباريات اللي طافت في البطولة تعكس عمل جماعي وقدرات يمتلكها المنتخب. وأكد المدرب أيضا أن المباريات المتقاربة في البطولة في البطولات المجمعة تفرض تحديات بدنية كبيرة على اللاعبين، وأشار إلى أنه الإرهاق سيكون حاضرا لدى المنتخبين خصوصا بعد مباريات نصف النهائي اللي يعني الفاصل فيما بيناتهم فترة زمنية قصيرة. أشار مدرب المنتخب السعودي أنه النهائي راح يكون مختلف عن جميع المواجهات السابقة، ما في مجال للتعويض، وراح يكون يعني المنتخب السعودي أمام فرصة تاريخية بالتالي يجب عليه استثمارها، خاصة أن عنده أفضلية اللعب على أرضه وما بين جماهيره، وإنهاء انتظار استمر أكثر من عقدين. هذا بالنسبة للمنتخب السعودي. أما بالنسبة للإمارات، يصل منتخب الإمارات إلى النهائي بطموحات استعادة اللقب أيضا اللي غاب منذ خليجي 21 اللي كان في البحرين عندما أحرز لقب الثالث في تاريخ مشاركاته بعد تتويج الأول عام 2007. وقدم الأبيض الإماراتي مستويات لافتة في دور المجموعات، أنهى على إثرها المرحلة الأولى في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط فوزين وتعادل، وسجل 8 أهداف قبل أن يتجاوز المنتخب العماني في نصف النهائي بهدف دون مقابل. ويعكس وصول الإمارات للنهائي بهذه الصورة بداية قوية للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش اللي تولى قيادة المنتخب قبل أسبوع واحد فقط منذ انطلاق البطولة، لكن نجح في بناء
فريق منظم وقادر وقادر على المنافسة مع الحفاظ على شباك نظيفة في 3 من مباريات الأربع حتى الآن، وما استقبل سوى هدف واحد خلال التعادل مع قطر في ختام دور المجموعات. تصريحات المدرب منتخب الإمارات، قال إنه المنتخب السعودي قوي وسيلعب أمام جماهيره، وأكد إن المباراة بتكون صعبة وتوقع حضور جماهيري كبير وملعب ممتلئ. وفي هذا الإطار أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تسيير 12 طائرة خاصة إلى جدة، إلى جانب توفير تذاكر لمشجعي المنتخب وسط توقعات بوصول عدد الجماهير الإماراتي حوالي 12 ألف مشجع وفق الحصة المخصصة لهم في الملعب.

يبدو هذا النهائي مفتوح على أكثر من سيناريو في ظل التقارب ما بين المنتخبين من الناحية الدفاعية، مع امتلاك كل طرف عناصر قادرة على صناعة الفارق. المنتخب السعودي يدخل اللقاء بثقة دفاعية كبيرة وأفضلية واضحة تتمثل في اللعب على أرضه وأمام جماهيره، ويعتمد المنتخب الإماراتي على نتائجه القوية في دور المجموعات وعلى التنظيم اللي ظهر فيه منذ بداية البطولة. وفي الوقت اللي يسعى فيه الأخضر إلى استعادة الكأس الغالية الغائبة من 2004، يبحث الأبيض أيضا عن تتويج ثالث يعيد البطولة إلى خزانته بعد 13 سنة من آخر انتصار له. وتزداد صعوبة المهمة بالنسبة للطرفين مع عامل الإرهاق وضيق الوقت، لكن قيمة النهائي وطبيعة المنافسة الخليجية قد تمنح هذه المواجهة إيقاع مختلف، خصوصا أن المباراة لا تقبل أنصاف الحلول وكل التفاصيل الصغيرة بإمكانها أن تحسم اللقب.

نذكركم من جديد بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، ليش نحتفظ بأشياء قديمة وليش عندنا يعني تكديس لبعض الأشياء اللي ما عدنا نستخدمها، وإيش هي أبرز هذه الأشياء اللي ممكن تيجي في بالك. أنت بس تلقي نظرة على المخزن عندكم في البيت أو على المكان اللي تحطوا فيه هذه الأغراض، غالبا يكون المخزن تحت الدرج أو يكون مخزن ملحق بالمطبخ أو يكون في مكان كذا خلف البيت، مثلا مكان مداري شوي نحط فيه أي أغراض ما نستخدمها. هل عندك يعني في الحوش مثلا أخشاب، أشياء لها علاقة بالنباتات والزراعة وكذا، شكلات فاضية، حديد، خشب، أي شيء كذا تحصله في الحوش ياخذ مساحة ويشوه النظر ويعني ما نستخدمه. في أشياء صراحة يعني عشان نكون صريحين بعد، في أشياء راح نستخدمها، يعني ما معقولة كل هذه الأغراض ما راح نستخدمها أبدا، بس النسبة الكبيرة إنه هذه الأغراض ما لها عازة، يعني مثل ما احنا نقول ما راح تستخدمها أنت أو ما راح تستفيد منها. والحلو في هذا الشيء انك انت اذا كان هذه الاغراض زينة، ترى في اشخاص ممكن يكونوا محتاجين لها، اذا انت يعني نظفتها شوي مثلا، اذا كانت اغراض زينة صالحة للاستخدام ممكن تتبرع فيها، ممكن تعطيها لشخص تعرف انه محتاج حولك وحولينك، مثلا ممكن تتبرع فيها للجمعيات. لكن أكيد إنه في أغراض إحنا راح نحتاج لها وراح نستخدمها في الوقت الحالي، يمكن إحنا ما جالسين نستخدمها، فوش سوينا؟ حطيناها في المخزن، حطيناها على الرافة، وحطيناها في أي مكان عشوائي كذا في البيت، يعني ليه ما يجي الوقت اللي راح نحتاج فيه هذه الأغراض؟ حتى لو استخدمناها مرة واحدة في السنة بيقول لك الوالد ليش نشتري شيء جديد ونرجع كل سنة نشتري، خلاص خليها، حتى لو استخدمناها مرة في السنة خليها موجودة، يعني أهم شيء موجودة. جاء في بالي مثلا زينة رمضان والأغراض تبع رمضان، طاولات، كراسي، أشياء تنحط على السفرة، هذه إيش يسموا هذا الفانوس، فوانيس وكذا، والزينة عموما هذه مرة واحدة في السنة نستخدمها في رمضان بس، أو بعد أحيانا تنزل يعني أشياء جديدة فتضطر أنك أنت تشتري، خاصة يعني الأمهات والبنات يحبوا يشوفوا كذا أجواء حلوة في البيت ويحبوا هم يسووها الأجواء، فكل سنة لا بنزل شيء جديد يجددوا في الزينة والألوان وكذا في صالة البيت وكذا، يعني فهذه تأخذ حيز أحيانا، نطلعها مرة واحدة في السنة نحطها في شهر رمضان، وعاد من ترجع في المخزن نشوفها رمضان اللي بعده. يكون مثلا أغراض خاصة بالعيد، أشياء معينة ما تطلع إلا في العيد، نفس الشيء الطاولات، الزينة، الأشياء هذه. واللي في بيتهم عندهم أطفال يروحوا المدرسة، هذه بعد شغلانة، الشنط، ملابس المدرسة، يعني مثلا دفاتر، أقلام، أوراق اللي هي القرطاسية يعني، وأدوات المكتبية، الأغراض الخاصة بالمدرسة. لا مو معقولة أنت بعد يعني ما بين كل صف وصف أو ما بين كل فصل وفصل بترمي هذه الأغراض ترجع تشتري من جديد. في أغراض زينة تقدر تستخدمها مرارا وتكرارا، تستخدمها لين ينتهي عمرها، يعني عادي وين المشكلة؟ بس عاد تعال اقنع الصغار يريدوا أشياء جديدة كل سنة وكل فصل. بس في لا في فئة قنوعة وهذه الأشياء سماتهم هم يعني ما يركزوا عليها كثير. بعد هو الطفل أحيانا بين فترة والثانية يفرح بشنطة جديدة بأغراض جديدة يستمتع فيها يستانس فيها، يعني ما بين ربعة وأصدقائه في المدرسة. ممكن يحتفظ بالأشياء القديمة اللي هي يعني اللي هي تعتبر زينة في حالة زينة، يقدر يستخدمها ويضيف عليها شيء جديد، وبكذا يكون عنده خيارات كثيرة. عن تكديس الملابس ما راح أتكلم لأن هذا الكلام فيه طول، وتكديس الملابس هذه حالة عامة عند الكل، يعني باستمرار
يشيك على دولاب الملابس ويرمي الأشياء أو الملابس اللي ما يستخدمها ويتبرع في الملابس اللي مثلا يحس إنها حالتها زينة. أحيانا ملابس تصغر عليك تصير ضيقة تصير واسعة إلى آخره، خاصة أن الأطفال ما شاء الله في عمر معين بسرعة يكبروا، فخلاص بعد هذيك الفترة ملابس أنت ما تقدر تستخدمها تتبرع فيها إذا كانت في حالة جيدة. الحين ما شاء الله في مبادرات كثيرة للتبرع بالملابس، فشوف في الإنستغرام كذا سوي بحث بتلاقي في مبادرات كثيرة، حتى مو بس إنك تتبرع بعد بتحصل الفلوس على هذا التبرع. لازم مرة نتكلم عن هذا الموضوع أكثر ونشوف حد يعني يعطينا تفاصيل، يجونك لحد عندك لحد البيت تعطيهم الملابس المستعملة، يعطوك مبلغ بالوزن، هو يكون يعطوك مبلغ مع هذه أو يعني قايضوك، يعني أنت بتعطيهم الملابس وهم بيعطوك مبلغ مادي عاد كم ما أعرف، بس أكيد راح يكون مبلغ بسيط، يعني أتوقع يعني أنه راح يكون مبلغ بسيط. فتكديس الملابس حالة عامة، مهما تكلمنا يعني بنتكلم عن إيش ونخلي إيش الملابس. وعلى فكرة تذكرت في كذا صناديق تلاقيها في المناطق السكنية، صناديق تحط فيها الملابس، تكون تابعة الجمعيات تكون تابعة النوادي، هم يفرزوا وهم يعني يختاروا الملابس الزينة يمكن ينظفوها حتى، وبعدين يودوها لأسر متعففة، يودوها لأسر محتاجة لهذه الملابس. هذا هو موضوع حلقتنا اليوم عن الأشياء القديمة اللي ما صرنا نستخدمها، ليش نحتفظ فيها وإيش هي هذه الأشياء أصلا. يعني أنا ذكرت أمثلة كثيرة، نشوف بعد إيش في عندكم أشياء كذا تخزنوها وما تستخدموها.

طيب هذه المساحة راح نتكلم فيها عن استحقاق إجازة الأمومة وفق قانون العمل عندنا في السلطنة، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان سلط الضوء على الاستفسارات اللي تجيه في هذا الموضوع، استفسارات قانونية وعمالية متعلقة بإجازة الأمومة للمرأة العاملة، وأكد أنه قانون العمل كفل للمرأة أنها تحصل على إجازة وضع بأجر شامل بما يحقق توازن المنشود ما بين مسؤوليات العمل ورعاية مولودها الجديد. واستعرض الاتحاد تفاصيل تطبيق المادة 84 من قانون العمل واللي تمنح المرأة العاملة مدة 98 يوم كإجازة أمومة. 98 يوم كإجازة أمومة تغطية شاملة. وأجاب الاتحاد على تساؤلات عدد مرات استحقاق الإجازة وطريقة احتساب الأجر أثناء الإجازة وضمان الحقوق الوظيفية الكاملة للمرأة بعد عودتها للعمل. وأكد هذا التوضيح الصادر عن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان على الحماية القانونية المكفولة للمرأة العاملة واللي تمنع أنه يتم إنهاء خدمتها لا سمح الله أو التعرض لحقوقها الوظيفية بسبب الحمل والولادة، ضمانا لبيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم تمكين المرأة وتضمن حقوقها التنافسية والمهنية.

أيضا في هذا الإطار مستمعين الأحبة، وزارة العمل صرحت عن 18,000 مستفيد من التوظيف في القطاع الخاص في النصف الأول من العام بنسبة إنجاز 57%. في إطار تدريب المقرون بالتشغيل وتعزيز جاهزية الباحثين عن عمل وتمكينهم من الانتقال السلس إلى سوق العمل، إذن المستفيدين بلغ عددهم 18,000 مستفيد من أصل 33,000 مستهدف خلال العام الجاري بنسبة إنجاز وصلت ل 57%. وأكدت الوزارة أيضا دعم خطط التنافسية وتوفير خيارات متنوعة في بيئات العمل في إطار رؤيتها الشاملة لتطوير سوق العمل العماني.

في واحد من أكثر الأخبار تداولاً على مستوى العالم، استقالة رئيس دولة سويسرا. إيش السبب يا ترى؟ يقول لك بسبب فقدان الشغف بالعمل بعد 11 سنة من السلطة. تعالوا نشوف الخبر صحيح أو لا، وفعلاً الخبر صحيح. رئيس سويسرا يستقيل بعد 11 سنة من العمل.

الحكومة وإنجاز اتفاقيات التجارة الحرة مع الهند ومع دول مختلفة. يقول حان الوقت للدماء الجديدة، القرار ما له علاقة بالصحة، العالم يتغير وسويسرا مطالبة بالتكيف. هذا هو وزير الاقتصاد السويسري اللي أعلن استقالته من الحكومة الفيدرالية اعتبارا من ديسمبر المقبل بعد 11 سنة قضاها عضو في الحكومة، وأكد أنه قراره جاء بعد تفكير مطول. قال أن الشغف بالعمل لم يعد قويا كما كان في البداية. عمره 66 سنة، وصرح في مؤتمر صحفي أنه يريد يفسح المجال لدماء جديدة في ظل الأوقات اللي تشهد حالة من عدم اليقين، وقال أنه قراره ما له علاقة بأي مشكلات صحية أو عمره مثلا، بس هو حاب أنه يعطي فرصة للشباب أنهم يمسكوا مثل هذا النوع من المناصب. أكد على موضوع عدم التشبث بالمناصب، قال المقبرة مليئة بالأشخاص الذين اعتقدوا أنهم لا غنى عنهم، وأعرب أنه يعني عن أمنياته، خلينا أقول عن أمنياته أنه يتقدم عدد من المرشحين لخلافته من بينهم أعضاء في البرلمان ومنتخبون على مستويات معينة، وراح تجرى الانتخابات يوم 9 ديسمبر.

حذر من إنه سويسرا لا يمكنها اعتبار أي من مكتسباتها أمر مضمون داعيا بلاده إلى مواكبة التغيرات العالمية والجيوسياسية، وقال إنه العالم والمشهد الجيوسياسي يتغيروا باستمرار وسويسرا لازم تتكيف مع هذه التحولات، وحذر من عدم اتخاذ القرارات اللازمة لتجنب التخلف عن الركب، هذا قد يقود إلى صحوة قاسية.

إذن مسك المنصب 11 سنة، وبعد 11 سنة قال لك يعني ما عاد تحس بالشغف، فراح يقدم استقالته بعد 3 أشهر من الآن. هذا هو وزير الاقتصاد السويسري. والجزء الثاني من كلامه بالنسبة لي هو الأكثر أهمية، اللي هو إيش؟ يريد يعطي فرصة للشباب، يريد يعطي فرصة لدماء جديدة وعمره 66 سنة يعني، وأدى اللي عليه وحل مشاكل وملفات كثيرة، وواجه جائحة كورونا وقتها كانت واحدة من الملفات الكبيرة في العالم ككل مش بس في سويسرا. اللي عجبني في كلامه أنه هو ما حاب يتشبث بالكرسي ويعطي فرصة للشباب الأصغر في العمر، يعني 66 سنة ما شاء الله يعني كفيت ووفيت، فيعطي فرصة لشباب آخرين لشغل مثل هذه المناصب. ولنا في دولة الإمارات العربية مثال، يعني بما أنه احنا نتكلم عن الموضوع، دائما تشوف شباب في مقتبل العمر في عمر صغيرة يتبوؤون مناصب مهمة ومناصب كبيرة في الدولة، واعتقد أنه الشباب عندهم فكر متجدد، فكر جميل، وقادرين على أنهم فعلا يكونوا في مثل هذه المناصب. مع تغيرات العالم الكثيرة ومع الأشياء اللي تطرأ باستمرار في لازم تغير شيء، لازم تكون سريع، لازم تواكب الأحداث المختلفة، فالشباب في مثل هذه المواقف قادرين على أنهم يديروا المشهد في العالم، لأنه عندهم زاوية، عندهم وجهة نظر معينة، يعني يقدروا من خلالها أيضا يفهمون الجيل الجديد أو الجيل الحالي أو الجيل اللي جاي إن شاء الله.

الآن تبقى تقريبا من عمر برنامج صباح الشبيبة 40 دقيقة. نذكركم بشكل سريع بموضوع الحلقة اليوم، إيش هي الأشياء اللي نخزنها أو اللي ما نستخدمها، أشياء قديمة ما نستخدمها ولكن هي موجودة بالحفظ والصون في مكان ما في المنزل. 9479997 على رقم الواتساب اللي يحب يشاركنا موضوع الحلقة، أو بإمكانكم مشاركتنا أيضا أسفل التغريدة على منصة إكس على العنوان @شبيبة.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية في المساحة اللي نخصصها لضيوف برنامج صباح الشبيبة. اليوم نتكلم عن موضوع الفقد، ولا بد ما يكون حصل فقد في كل بيت أو مر علينا أن فقدنا شخص عزيز وغالي علينا. في مثل هذه المواقف يمكن نكون ما دائما نعرف نتعامل بالشكل اللي المفروض أن نتعامل معه. أحيانا مثلا ممكن أمنا أو أبونا يفقدوا أمهم أو أبوهم، فإحنا ما نعرف كيف نتعامل بهذا الوضع ونحط نفسنا في هذا الموقف. أحيانا صديق لنا، شخص عزيز علينا، فقد يعني أخوه مثلا، فقد أمه أبوه، ما نعرف كيف نتعامل معه. اليوم راح نخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع. يسعدني أرحب بضيفتي هنا في الأستوديو مها الكيتانية، مختصة في علم النفس. صباح الخير أستاذة مها.
1: صباح النور.
0: يا مرحبا وسهلا، نورتينا. كيف الصحة؟ إيش الأخبار؟
1: شكرا الله.
0: يا مرحبا وسهلا. فيش أستاذة مها اليوم إذا نتكلم عن موضوع الفقد، إيش اللي يصير للإنسان نفسيا بعد ما يفقد شخص عزيز عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الفقد، أول شيء ممكن أقوله عن الفقد إنه هو شيء مقسوم على كل البشر، فكلنا راح نتعرض للفقد بأي شكل من أشكاله. لما نتكلم عن الفقد مو شرط نتكلم عن فقد الموت، ممكن تأتينا مشاعر الفقد عن طريق فقد وظيفة، فقد المال، فقد قيمة معينة، قد تكون مكانة اجتماعية. ممكن يكون الفقد في ناس يهاجروا لبلد ثاني عن طريق ليكون معهم حروب.
0: أيوه.
1: فالفقد بشتى أنواعه، ولكن على رأسه طبعا اللي هو فقد الأنفس وفقد الناس اللي حولنا أو الناس المقربين لنا. فهو عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة من المشاعر تأتي بعد ما نخسر شيء معين كنا نحبه، وهذا الشيء أو الشخص اللي فقدناه من حياتنا كان جزء من هويتنا، جزء من تكويننا، فيترك فراغ. هذا الفراغ يمكن البعض ما يفهم إيش نوع هذا الفراغ اللي انترك بعد هذا الفقد، فيظل في حلقة يمكن لسنوات وهو يعني ما عارف يتعامل مع هذه المشاعر.
0: نعم.
1: وقد يستعين بمثلا قصص أو تجارب الآخرين وما يستفيد، وما يعرف أنه في شيء أنه من شخص لآخر في اختلافات كبيرة في التجربة. كل شخص لتجربته الخاصة، حتى لو كنا نفقد نفس الشخص، يعني حتى لو كنا في نفس الأسرة نفقد مثلا الأم أو الأب، فكل شخص في البيت بتشوفيه بطريقة مختلفة يتعامل مع هذه التجربة. فإيش هي التغيرات اللي تمر على الشخص بعد ما يتعرض للفقد؟ تكون تغيرات على المستوى العاطفي اللي هي شعورية، تكون عن عبارة عن مجموعة مشاعر معقدة. على أولها الحزن، ممكن نقول الحزن، الغضب، الشعور بالذنب، العجز، شعور العجز، اليأس، مجموعة من المشاعر. ومن شخص لآخر ممكن أحط لكل شخص من هذه المشاعر درجة تختلف عن الآخر. وأيضا على مستوى علاقاته يصير فيه تغييرات. على مستوى مستوى الجسدي أيضا ممكن يكون في اضطرابات معينة يمر فيها، اضطرابات في الشهية، اضطرابات في اضطرابات النوم بشكل عام. فما يعرف يتعامل مع هذه المجموعة من المشاعر المعقدة اللي يمر فيها مع المشاعر الأعراض الجسدية. يعني أنا في ناس شفت يقول لك بعد الفقد بدأت أفقد شهيتي، بدأت ما أنام بشكل طبيعي. يشوف على مثلا الناس المقربين اللي فقدوا نفس هذا الشخص، فما يشوف هذه التجربة، يفكر نفسي بالغ أو في شيء غير طبيعي، أو مثلا يمكن في مرض معين لازم يكشف عنه، فيبدأ يوسوس ويروح. يعني أنا وايد أعرف حالات تمشي بهذه الطريقة، يوسوس وما يعرف. لما نروح للتاريخ نشوف من هو فقد في السابق، نلقى مثلا فقدت أمها، فقدت والدها في شيء معين، ما عبرت بالطريقة الصحيحة، فهو
0: ما حزنت.
1: أيوة ما حزنت وما فهمت هذه المشاعر اللي تمر فيها. فتلقيها تقول مثلا أختي مرت بنفس الفقد وعادي حياتها ماشية تجاوزت، ليش أنا بهذه الطريقة؟ فهو أكيد ما من الفقد، من شيء ثاني. وإحنا نتجاهلنا فيه أسباب كثيرة إن شاء الله نتكلم عنها اليوم، أسباب كثيرة اللي تختلف من شخص لشخص. ليش في أشخاص يتجاوزوا وفي أشخاص بعدهم يدوروا على نفس الحلقة؟
0: نعم. طيب أستاذة مها، أنت ذكرتي أنه الحزن يعني له مشاعر مختلفة ومراحل مختلفة، الإنكار، الغضب، العجز، هل هذه نقدر نعممها على كل الأشخاص يمروا بهذه المرحلة لما يصير في فقد؟
1: مراحل الفقد فعلا 5، اللي هي تبدأ بالإنكار، وبعدها إن الشخص في البداية شيء طبيعي أنه هو ما يتقبل فكرة فكرة أن هذا الشخص ما عاد موجود، فيظل في يعني المخ ما متقبل حتى ذي الفكرة، فيصير أنه ممكن يدخل علينا أي وقت، يعني كيف فلان راح، أو حتى خاصة في الفقد الصدمي اللي هو يكون بشكل صادم
0: مفاجئ،
1: بشكل مفاجئ، ممكن يكون عن طريق حادث أو شخص انتحر، فتظل هذه الفكرة لحد ما يصدقها العقل فترة. هذه النقطة ممكن نسميها الإنكار. بعدها يأتي المرحلة الغضب، اللي هو يصير في غضب ليش هذا راح وليش أنا
0: تساؤلات.
1: تساؤلات. التساؤلات لا تأتي بعد المرحلة الثالثة، أسمها المساومة، أن الشخص يبدأ يتساءل ليش أنا بالذات، ليش في هذا الوقت يا ربي، وممكن استغفر الله يتساوم حتى مع الله سبحانه وتعالى، أن ليش أنا بالذات اللي أخذت مني مثلا ابني أو أخذت مني أمي وفي هذه الفترة. ويكون في هذه المرحلة اللي هي المساومة الشخص يكون أكثر هشاشة، فيفضل أن أنت لما تكون في وعي أن بعد الفقد يصير في مراحل، وأن أنا الحين في مرحلة هذه التساؤلات، ما أتهور وأروح مثلا أتخذ قرارات مصيرية، مثلا في ناس يروحوا ويستقيلوا من العمل، يعني يخربوا علاقاتهم
0: لأشياء أحيانا يعني ما زينة،
1: غير صحيحة، وأشياء سلوكيات إدمانية فعلا، مثلا يلجأوا للتدخين والكحوليات وغيرها. فيفضل الشخص لما يصير في هذه المرحلة أنه يستعين بالناس اللي حوله يدعموه، أو أنه يتوجه لمختص. ولكن
0: بس احنا هذا مو شائع كثير عندنا، لا التوجه لمختص ولا انك تروح لشخص وتقول له انا محتاج،
1: لانه ما يكونوا فاهمين هم ايش الوضع اللي مروا فيه. انزين، احنا ذكرنا باقي في مرحلتين، اللي بعد المساومه اذا طلع منها يروح على مرحله الياس، انه خلاص يصير عنده اللي هي اسمها مرحله الاكتئاب، انه يفقد فيها الامل وخلاص ويستسلم للواقع وللفكره، وبعدها ياتي القبول. ولكن هل كل شخص يمر بهذه المراحل 5؟ لا، ما شرط. ممكن ما يكون عندي إنكار، ممكن يكون أنا مثلا مريت، مثلا أنا عندي تجربة، أمي كانت مريضة لفترة وبعدين توفت، فيمكن شوية عندي فكرة أن هي يوما ما مثلا ما تشفى، فمثلا ما طولت في الإنكار، أو فكرة أن هي مش موجودة ما وايد طولت معاي. فمن شخص لشخص يختلف. ممكن هذه المراحل يعني ما مثلا إنكار بعدها على طول مساومة، بعدها على طول أتقبل، ما شرط بالترتيب، وما شرط يكونوا أواجههم كلهم، فكل شخص يختلف وكل شخص لتجربته، وممكن تظهر لي في وقت معين ووقت معين تنخفض هذه المشاعر وتظهر مرة ثانية على ذكريات معينة وهكذا.
0: وأكيد ما نقدر نحدد فترة زمنية، يعني كل شخص أتوقع يختلف، يعني مثلا ممكن 6 شهور، ممكن سنة، ممكن سنتين، لحد ما يجتاز هذه المراحل كلها.
1: بالفعل.
0: جميل. طيب في أشخاص نشوفهم أحيانا استدمها متماسك، أو قد يبدو هو متماسك ودائما يعني عندنا تساؤلات كيف الشخص هذا على الرغم من الحزن والألم قادر أنه يكون متماسك، هل بالضرورة أنه هو ما يشعر بهذا الألم والحزن أو هو يؤجله؟
1: هنا لما تكلمنا احنا ان كل شخص يختلف عن الثاني في طريقته في التعبير، فبنلاحظ مثلا في نفس الأسرة نشوف هذا يبكي وهذا ما يبكي، واحنا نفكر مثلا ان هذا اللي ما يبكي القوي واللي يتجاوز بسرعة هو، ما شرط، يمكن يكون طريقته في التعبير تختلف عن الشخص الآخر. واحنا ذكرنا هذا المثال، ممكن يكون في فروقات فردية اللي هي تكون مثلا سمات شخصية هذا الشخص تختلف عن الآخر، ممكن يكون عنده خبرات سابقة يعني مثلا يكون عنده أصدقاء قربوا الفقد، فهو شاف أصدقاء قربوا الفقد وعنده معلومات سابقة، وممكن يكون مهارات العاطفية أعلى من الآخرين، يعني عنده مهارات الذكاء العاطفي أفضل من الآخرين في التقبل وفي التجاوز أسهل عنده. ممكن أيضا يكون عن طريق ظروف الوفاة، هذه تكون مثلا هذا الشخص يكون موجود مع المتوفي قبل الوفاة، والشخص الثاني لظروف معينة يمكن يكون خارج البلد، فلما جاء صار يعني أكثر صدمته أكثر. فظروف الوفاة أيضا تحدد كيف هذا يعبر عن الآخر. وشيء آخر، هي أسباب كثيرة، من ضمنها أيضا ممكن علاقتي مع المتوفي، مثلا إحنا كأخوان علاقتي مع أمي تختلف مع علاقة مثلا أخي الصغير معها. أكيد. ففي أسباب كثيرة، يعني مش سبب واحد تحدد ليش في شخص يبكي وينهار وفي شخص آخر متماسك ويعني متوازن نوعا ما.
0: نعم، وانت ذكرت في بداية الحوار انه في شخص ممكن بعد فترة يطلع عنده، يعني بعد فترة يكتشف انه هو مثلا هذيك المرحلة ما أعطاها حقها او ما حزن كما يجب، ويمكن تطلع بعدين بشكل صدمات مختلفة. هل هذا الشيء وارد الحدوث؟
1: طبعا، يعني في ناس تمر بأحداث أو بخبر الوفاة مهما كان، ممكن يكون بشكل صادم أو يكون بشكل عادي، يعني يكون الشخص مثلا مريض وتوفى، فما يعبر عن هذه الحادثة. بعد فترة، ممكن تكون حتى بعد فترة تصل لسنوات، يبدأ الشخص ينهار، يتذكر هذاك الشخص وينهار مرة أخرى، وممكن يصل لي مرض جسدي وما يعرف إيش السبب. وممكن حتى في ناس أنا أعرفهم يفحصوا ويطلع الفحص سليم بس هم عندهم أعراض، فيكون بسبب أنه ما عبر بالشكل الكافي عن فقدانه لهذا الشخص. لما تفقد أنت شخص من حياتك يترك فراغ، هذا الفراغ أنت ما عبيته، ما تقول لي عادي وأقدر أدبر أموري. إحنا عند كل شخص في علاقات، في رابط بيني وبين هذاك الشخص، في قيم مشتركة، فلما يروح هذاك الشخص من حياتي أنا أفقد هذه القيم. يعني لابد هناك فراغ، ما نتجاهل هذا الفراغ ونتعامل معه بالشكل الصحيح.
0: نعم، جميل. طيب نتكلم عن يعني في هذه المرحلة، طبعا مرحلة الحزن، كيف نفرق أنه هذا الشخص في حزن الطبيعي، في الوضع الطبيعي اللي هو لازم يعيش فيه ويعطيه حقه، ومتى يحتاج أنه يلجأ لمتخصص؟
1: الحزن الطبيعي شعور أنه بعد يجينا بعد الفقد مع المشاعر الأخرى اللي شرحتها بالبداية. ولكن إيش يختلف مع عن الحزن اللي أقول هذا وصل لمرحلة مكتئب؟ الفرق بينهم إن الحزن الطبيعي يتخلل عادي نسياني، يعني ممكن أنسى لما أشوف شيء ضحك أضحك، لما نسولف عن شيء ثاني عادي أسولف. أما اللي مش طبيعي إن أنا أظل طول الوقت ما في شيء ضحكني أو ما في شيء ينسيني، طول الوقت حزين، وأيضا يكون يفقد المعنى، يعني يصير إنه ما في شيء يسوى أصلاً عشان نسويه، فيصير إنه ينعزل هذا الشخص، تصير معاه طبعاً بعض الأعراض مثل فقدان شهية، اضطرابات في النوم، يقل أداء بشكل عام، يعني يصير في العمل مثلاً مش مثل المعتاد، علاقاته مش مثل السابق، حتى علاقته في الأسرة يكون منعزل ما يشاركهم. أيوة. فهنا لا، يعني يصير أن الوضع مش طبيعي، فإذا الشخص ما لاحظ بنفسه أنه في وضع غير طبيعي يحتاج مختص، ليكون يفضل مقربين حتى ينبهوه على هذا الشيء ويوجهوه لمختص.
0: نعم. طيب في مجتمع استدمها مثل طبيعة مجتمعنا، بعض الأحيان يعني بعض الأسر مثل ما أنت ذكرتي، يعني عندنا خجل شوي في التعبير عن المشاعر وفي مساندة الطرف الآخر، خاصة ما بين أفراد الأسرة، يعني في بعضها أنت ما تعرف كيف تواسي أو كيف تحتضنه، يمكن بين الأصدقاء شوي الموضوع يعني في أريحية أكثر. فإذا مثلا كان في محيطي شخص فقد شخص عزيز عليه، إيش هي الأشياء اللي ما لازم أني ما أسويها معاه؟ يعني مثلا ما كلمات معينة، تصرفات معينة المفروض أني أتجنبها، وكيف أيضا أحتوي، كيف أحتوي حزنة؟
1: إحنا نلاحظ، يعني هي ملاحظة ومش انتقاد، أن دائما يكون مثلا في العزاء لما نجي نواسي شخص توا فقد نشوفه طبعا يبكي مثلا بطريقة هستيرية أو فجأة ينفجر وينهار ويقول كلمات يمكن هو ما يثمنها شيء طبيعي. نقول له لا تفكر أو لا تسوي كذا ولا تسوي كذا، يعني كأن احنا نمنع أنه هو يسوي أي ردة فعل. لا تنفجر يمكن تضر نفسك وتمرض. وبدون وعي من هذين الأشخاص أن ينصحوا بهذه الطريقة، ولكن الأصح أن أنا أخليه يعبر عن شعوره بالطريقة اللي هو يريدها طبعا بدون لا يؤذي نفسه. لما أنا أسمح لهذا الشخص أعطيه، يعني كنا أعطيه حقية أن حزنك يستحق أنك تعبر عنه، يبدأ يرتاح أنه في ناس فاهمتني.
0: إيش ما كانت طريقته في التعبير.
1: أيوة، بس طبعا في ناس لما يتجاوز الحد أنه هو يؤذي نفسه لا طبعا. أنا أحاول أن إحنا نسيطر على الموضوع، لكن أنا أقصد الناس اللي تكون منهارة بالبكاء، منصدمة، تتساءل بصوت عالي ليش وليش، ما يعني ما يصير نقولهم اسكت ولا تفكر وتجاوز أو خلي عنك هذا الأشياء وعادي
0: أو لا تسوي كذا.
1: لا تسوي تبكي. كذا أيوة. فيفضل أنك تسمح له، وفي عزاء ثلاثة يوم خلي عزي خلي يبكي، يعني إيش فيها. فيفضل أن يخليه يعبر عن شعوره بالطريقة اللي تناسبه بدون الضغط عليه وبدون إشعار أن أنت تسوي شيء مبالغ فيه.
0: جميل. طيب كيف بالإمكان لهذا الإنسان أنه هو يحافظ على ذكرى من فقد في قلبه ويحفظ له مكانه، ولكن بنفس الوقت الحياة ما تتوقف ويقدر أنه هو يمشي ويروح ويجي في حياته بدون ما يحس بالشعور أنه هو خان هذا الشخص اللي فقده؟ يعني
1: من أحد الأشياء اللي دائما كانت توصلني على الفقد لما الأشخاص يفقدوا يعني أحد أهلهم، والشيء الرئيسي اللي أنا كيف بعيش حياتي بدون أمي مثلا، أو ما أقدر أنا أعيش شيء مفرح وهي مش موجودة، كأني أخونا مثل ما قلتي. أحد الأشياء عشان أنا أصير بصحة جيدة للمستقبل لازم أنا أفهم إيش نوع الفقد اللي أنا قاعد أمر فيه، اللي تكلمنا عليه في البداية، أن أنا أفهم شعور الفقد بالضبط اللي أنا قاعد أمر فيه. هل أنا وإيش أحتاج بالضبط؟ هل أحتاج أعبر؟ أحتاج وإيش الطريقة اللي تناسبني أن أنا أعبر فيها؟ لأن التجاوز ما يأتي في يوم وليلة، ولا أن فجأة بتخلص مدة العزاء برجع دوامي وبيصير الوضع أوكي وما في شيء. لا، أحط في بالي أن أنا متى ما جاتني الذكريات وحزنت أنا مسموح لي أن أنا أحزن عادي، والحزن الطبيعي يأتي على شكل يعني كأنه موجات، مرة يأتي بشكل إحنا نحزن يمكن مع الضغوطات كذا تطلع المشاعر، ومرة عادي يهدى الوضع يهدى الألم لحد نوصل لمرحلة اسمها التكيف وتقبل الحياة ونتعايش معاها وتمشي الحياة. لكن أن أنا أستعجل في تقبلي لهذا الموضوع لا، ما أنصح أن إحنا نتقبل. حتى هم دائما اللي يجينا أقول لك كم صار لك مثلا للفقد هذا الشخص، يقول لك شهر، ما يكفي شهر، أنت تستعجل أنك أنت تتجاوز بهذه السرعة كنت تؤذي نفسك حتى. فيفضل فترة البداية فقط أنك تتفهم إيش اللي تمر فيه وتعبر عنه، تسمح لنفسك وتسوي على الأقل روتين البسيط العادي اليومي، ما مطلوب منك تسوي أشياء جوهرية عشان في نتيجة كذا سريعة.
0: مهامك اليومية المعتادة.
1: نعم.
0: جميل. طيب اليوم يعني لما مثلا حد من الأسرة أو حد من أصدقائنا يفقد شخص عزيز عليه، حتى أحيانا يعني في إطار البيت نفسه، كيف بالإمكان أنه إحنا نواسي غير المواساة التقليدية، غير حضور العزاء، غير السؤال عن حاله؟ كيف نقدر أن يعني نواسي؟ هل وجودنا جنبه كافي؟
1: نعم، تكون اللي هي الفترة اللي ما بعد خلاص خلص العزاء ومرت أشهر، ممكن أكون وجودي بشكل داعم، هذا أفضل شيء. مثلا أقول له أنا متى ما احتجتني أنا موجود، إذا تحتاج شيء ولا شيء أنا موجود. بهذا الخصوص يعني بخصوص أنه إذا تريد تفضل تتكلم عن الموضوع الفقد اللي معاك أكون موجود. ولكن إذا كان في حالة الحزن الغير طبيعي اللي ذكرناها في البداية، ممكن أنا أوجهها لمختص معين إذا ما قدرت أساعده، فأقول ممكن تروح لمختص الفلاني تشوف يمكن يساعدك في تجاوز هذه المشاعر.
0: جميل. طيب هل في مثلا تمارين أو أدوات ممكن تساعد الشخص على أنه يتعامل مع موجات الحزن، خاصة موجات الحزن اللي تيجي فجأة؟ وأكيد هذا شيء يصير فجأة في يومك، في يوم عادي، في وقت عادي، ممكن تحس مثل ما أنت ذكرتي المشاعر ما مستقرة، ما تمشي بخط مستقيم، فيها ups and downs، تطلع وتنزل. فبهذيك اللحظة إذا اجتاحت موجة حزن، إيش هل في شيء كذا بسيط ممكن يساعده يعمله بهذيك اللحظة؟
1: أنا دائما أعمل في الورش تمرين اسمه الدعم، تمرين الدعم. أحط 3 دوائر دعم، ويفضل تسويه في الحالة المستقرة لما تحسي نفسك يعني أوكي ما في شيء. أيوة، أن الدائرة الأولى دعم الذاتي، إذا أنا جاتني مشاعر الحزن ولا مشاعر الغضب فجأة، لما مثلا فجأة صار عندي ضغوطات بالحياة وتذكرت مثلا إيش أسوي، إيش ممكن أسوي، فتجاوبي عليها في هذه الدائرة. كيف أنا أدعم نفسي ذاتيا؟ كيف أفرغ هذه المشاعر بنفسي في حالة ما في حد حولي؟ يمكن صديقاتي غير موجودات الحين، يمكن الناس مشغولين، يعني ما في أحد ألجأ له في هذه الفترة وجاتني المشاعر. فأنا إيش أسوي؟ فهنا تكتب إيش طريقتك أنت في التعبير. ممكن تكون الطرق مثل إيش؟ التفريغ بالكتابة، أن أنا أكتب. ممكن حتى مثلا جاتني مشاعر اشتياق لهذا اللي فقدته، ممكن أنا أكتب رسالة لهذا الشخص، كأن أنا أعبر ما بداخلي في بالورقة والقلم. فالتفريغ الكتابي يساعد على تفريغ المشاعر. وممكن في ناس تستخدم الرسم، الفن بشكل عام، والمشي على الطبيعة والرياضة أيضا يساعد على التخفيف. فكل هذه وسائل كيف أنا أخفف هذا الشيء، وبعضهم يروح استرخاء والمساج، هذا أيضا يخفف حدة المشاعر. الدوائر الثانية ممكن أنا أحط دائرة الدعم، إن أنا إذا ما قدرت بهذه الطريقة، إن أنا فرغت وسويت هذه الطرق الرياض وغيره وما طلعت المشاعر، بعدني حزينة وبعدني أواجه مشاعر صعبة. منهم الأشخاص اللي ممكن أوثق فيهم وفضفض لهم عن هذا الموضوع، ممكن يكون صديق مقرب، ممكن يكون أخت، يعني شخص في البيت. وإذا لا هذا ولا هذا، ممكن أتوجه لي مختص يعني أخصائي نفسي، طبيب نفسي.
0: نعم، جميل. طيب هل بعد هذه التجربة، تجربة الفقد استدمها الإنسان، ممكن يخرج أكثر وعيا ونضجا؟ يعني هل ممكن التجربة هذه تغير في الإنسان؟
1: هي بكل الحالات تغير أي شخص أيا كان وعيه، ولكن في شيء اسمه نمو ما بعد الصدمة، اللي هو تحصل لك أشياء أو يحصل لك نمو على مستويات 5 في الحياة. لما يصير في أي نوع من الفقد أو أي أزمة أو أي صدمة، هذه الأشياء تكون تقدر الحياة بشكل أفضل عن السابق، خاصة الأشخاص اللي فقدوا مثلا البلد، انتقلوا لبلد ثاني، فيقدروا الحياة بشكل أفضل. ممكن يقدر العلاقات أيضا أكثر من السابق، خاصة اللي يفقدوا أصدقاء يكون يقدر مثلا الصداقة أكثر، يعيد ترتيب أولوياته بشكل مختلف عن السابق. يعني مثلا اللي يفقدوا أهلهم يصير حين العائلة أولا والصحة أولا، مثلا إذا كان مثلا فقط بسبب مرض. الأولويات تترتب بشكل جديد. يصير في نمو أيضا على مستوى روحي، يعني بشكل روحي أنت تواصلك مع الله سبحانه وتعالى في حالة الفقد والحالة الهشة اللي كنت فيها، تقربك لله سبحانه وتعالى يختلف عن السابق، فتصير في نمو بشكل روحي. ففي مستويات عدة يصير فيها نمو، لكن ما يصير لكل الناس، يعني ما شرط كل الناس تمر بنمو ما بعد الصدمة وما بعد الأزمة. فهي في يعني في بعض الناس يمروا بهذا الشيء، ما شرط كلهم، بس هو بشكل عام في يعني احنا دروس ناخذها من الفقد.
0: أكيد أكيد. طيب نختم بهذا السؤال أستاذة مها، هل الهدف من التعافي بعد الفقد أنه ننسى، أو أنه نتعلم كيف نتعايش مع هذه الذكرى بدون ما تسيطر على حياتنا؟
1: المعلومة اللي جدا مهمة واللي دائما يعني من ضمن خرافات أسميها الناس اللي فهمتها عن الفقد بشكل خاطئ، أن الفقد التعافي من الفقد أو التجاوز، أن أنا كيف أصير زينة بعد فقد هذا الشخص، أن أنا أنسى. هو ما أنك تنسى أبدا. الفقد التعافي من الفقد يختلف عن أي تعافي آخر، مش تعافي من مرض مثلا كان عندي حمى وبتروح، أو عندي اضطراب معين لفترة وبيروح. لا، التعافي من الفقد يكون أن أنا أصل، كيف أصل إلى مرحلة التكيف والتقبل، وكيف أنا أوصل لهذه المرحلة أن أنا أضع مساحة لهذا الفقد في حياتي، خلاص أتقبل أنه هو موجود، وكيف أعرف وأفهم هذا الفقد، وإيش تربطني بالقيم اللي تربطني مع هذا الشخص اللي فقدته، وتساعدني عشان أنا أبني حياة ذات معنى بعد هذا المفقود. فقط يعني بهذه البساطة يكون التعايش أو الوصول إلى القبول والتكيف الحياة بعد هذا المفقود.
0: يعطيك العافية أستاذة مها، نورتينا في الكثير من النقاط في هذا الموضوع، وأتمنى المستمع الكريم أيضا استفاد. ما أعرف في كلمة وشي حابة تختمين فيه أستاذة مها؟ تفضلي.
1: يعطيكم العافية، ما في شيء إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة مها. وصلنا تعليق أثناء اللقاء من زميلنا بدر، بس ما توقع أستاذة مها تقدر تجاوبك. بدر يقول كيف نتصرف إذا كبار العائلة يمنعون أولادهم أنهم يحضروا مثلا أفراح أو أعراس لمدة سنة كاملة من بعد وفاة شخص عزيز عليهم؟
1: طبعا هذا الشيء أنا تعرف له. ممكن إذا كان يعني مثلا هذه الأفراح ما يضر أن أنا ما أحضرها، عادي، بس ما يضر أن إحنا نتفاهم معهم في هذه النقطة، إذا ما وايد تزعل. أيوة، خاصة إذا الشخص يعز علينا إحنا نحضر للمناسبة، نكلمهم في هذا الشيء.
0: أكيد أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذة مها الكيتانية، أخصائية أو مختصة في علم النفس. شكرا لك أستاذة مها، نورتينا.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيكم. إذن مستمعينا الأحبة، وصلنا معاكم لختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صباح الشبيبة. في إعداد وتقديم الحلقة جمان الزعابي، في الإخراج عهد الزجالي. بنشوفكم بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: تخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

عيش حياتك. وخليه شبابي.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك وخليك

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الكازاخستاني يشهدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل عدد من الوثائق، حيث وقع البلدان على 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم ومذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقيتي تعاون. وتضمنت الاتفاقيات الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي ووجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان وتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. وشملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال الدراسة الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي والتدريب والتعاون المالي والثقافي والشبابي والتعاون المتعلق بالتحقيق في الحوادث والوقائع وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والتعاون في المجال الصحي والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك. كما شملت مذكرات التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية وبين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 37 للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة. سلطنة عمان تشارك في النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية بالرياض لاستعراض التجارب الدولية ومناقشة سبل تعزيز أثر المسؤولية الاجتماعية في دعم الاستدامة والشراكة التنموية. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا للحديث أكثر حول عدد من الموضوعات المحلية في البعد الخامس.

0: خليك شبابي.
1: أمان الغد يبدأ من ادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. عيش حياتك خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مصر و 98.5 صلالة.

قمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

برنامج شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم في هذا اللقاء المباشر من استوديوهات الشبيبة في العاصمة مسقط، لننقل لكم أبرز الأخبار المحلية. وكما أيضا طلعنا من خلال الأخبار في مقدمة أخبار الشبيبة، بدأنا بمراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه بمناسبة زيارة دولة يقوم بها جلالته إلى جمهورية كازاخستان. وأيضا يمكن أن نلخص هذه الزيارة من خلال عدد من الاتفاقيات، ورئيس الكازاخستاني كان في مقدمة المستقبلين بمطار أستانا. الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الكازاخستاني تهدف إلى مد جسور جديدة للشراكة والاستثمار. أقيمت أيضا مراسم استقبال رسمية لجلالته، ثم شهد القائد أو القائدان بقصر الاستقلال بأستانا مراسم تبادل الوثائق. وهناك أيضا كانت 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم ومذكرة شروط ومذكرة تعاون واتفاقية تنفيذية واتفاقية تعاون. الاتفاقيات 5: الانضمام لعضوية بنك التنمية الأوراسي، وجود بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والنقل الجوي، وإنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني. ومذكرة التفاهم كانت حول الدراسات الدبلوماسية والتدريب الأكاديمي، التعاون المالي والثقافي، وكذلك التعاون الشبابي، التحقيق في الحوادث والوقائع، وتعزيز الربط بين الممرات الدولية والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك، كانت ضمن مذكرة أو مذكرات التفاهم. الاستثمار والطاقة، اتفاقية تنفيذية لتأسيس صندوق استثماري يكون مشترك بين سلطنة عمان وكازاخستان، واتفاقية تعاون في استكشاف وإنتاج النفط والغاز بين أوكيو وكازموناي غاز، وكذلك تعاون استراتيجي في الطاقة المتجددة بين أوجرين وسامروك إنرجي، ومذكرة تعاون لإنشاء المركز العماني الكازاخستاني لاستكشاف المعادن، ومذكرة شروط لمشروع فندق ريكسوس بالمدينة الزرقاء في سلطنة عمان. وكانت أيضا هذه الزيارة تستمر على مدى 2 يوم، وربما نحاول أن نلخص أبرز ما جاء في هذه الزيارة من خلال هذه المذكرات والاتفاقيات. ونحن أيضا نتابع من خلال البعد الخامس اللي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وفي ظفار 98.5، ومن خلال كذلك منصة الإكس ومنصة اليوتيوب نقترب من كل هذه التفاصيل. ربما أيضا ذكرنا وأوضحنا من خلال التوقيع على 5 اتفاقيات و10 مذكرات في مجالات التعاون وشراكات كانت بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة الوطنية لرجال الأعمال الكازاخستانية، تعاون بين الأكاديمية السلطانية للإدارة ومركز الخدمة العامة الكازاخستاني، وتطوير الطاقة المتجددة، وتطوير المدينة الترفيهية، وتشغيل فندق ريكسون بالمدينة الزرقاء. ربما هذا أبرز ما تم يعني ما تم ذكره في وكالة الأنباء العمانية. وربما أيضا نقترب أكثر من تفاصيل الخاصة بمعرض أكتوبر للعمران. هذا المعرض اللي انطلق بالأمس وشهد مشاركات واسعة ومشاركات كبيرة، ويستمر من 5 أكتوبر إلى 8 أكتوبر لعام 2026، معرض البيت والبناء والتشييد. استعرض المعرض مجموعة يعني من الخدمات، المنتجات المبتكرة والحلول الحديثة وكامل، يعني سلسلة التوريد تحت سقف واحد بمشاركة جهات محلية ودولية. مشاركة كانت واسعة جدا، حضور كبير، وشهد أيضا المعرض في أول يوم له عدد كبير من المختصين في قطاع التطوير وقطاع الوساطة العقارية والقطاع العقاري. شاركت أيضا وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رائدة. المهندسة أيضا كانت حاضرة ضيفة في هذا المعرض، وكانت مشاركة واسعة جدا من قبل مختصين ومهتمين بمجال العقار بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بمشاركات أيضا من يعني المؤسسات الإسكانية من خارج سلطنة عمان. ولكن يبدو أننا أيضا راح نأخذ زاوية مهمة في هذا المعرض. نطلع فاصل قصير، بعد هذا الفاصل راجعين لكم في البعد الخامس للحديث مع ضيفنا هنا في الاستوديو حول مشاركة مميزة في معرض أكتوبر للعمران لعام 2026. بعد هذا الفاصل راجعين لكم.
2: صلاة

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم في البعد الخامس. اللقاء يتجدد من خلال تجدد الموضوعات والأحداث والفعاليات، وذكرنا في هذا الحديث وفي هذا الجانب عبر منصة البعد الخامس في الشبيبة اللقاء الدائم يأتيكم من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا. بدأت في مسقط فعاليات أكتوبر العمران بمعرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء لعام 2026 بمشاركة أكثر من 200 عارض و65 مطور عقاري. شهد المؤتمر توقيع 20 اتفاقية للشراكة والتطوير وإسناد مناقصات لمشروعات سكنية وخدمية وكذلك مشروعات سياحية بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بأكثر من 1 مليار ريال عماني، حسب ما أفادت أيضا بعض المصادر الخاصة. ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة 3 اتفاقيات في مدينة السلطان هيثم و3 اتفاقيات في مدينة الثريا، إلى جانب 8 اتفاقيات ضمن مشاريع الأحياء والمخططات السكنية صروح. وربما نقترب من زاوية مهمة أثناء دخولك هذا المعرض، مركز عمان المؤتمرات والمعارض اللي يحتضن معرض أكتوبر للعمران، راح كذا يعني تلفت أو يلفت انتباهك عدد من الأركان، وضمن هذه الأركان أيضا هناك ركن مهم جدا. يعني عندما نتحدث عن البيت احنا نتحدث عن يعني قيمة لا تتعلق فقط بالجدران والأسقف، بل هو استقرار أسرة وبداية مرحلة جديدة. كثير من الشباب اليوم يسأل هل أنتظر أم أبدأ، وإذا بدأت بشقة هل أغلقت على نفسي أبواب المستقبل؟ في كثير أيضا من الأسئلة اللي ترد في بال الشباب وذهنهم في حال أنه هو مستحق ومستفيد. من هذا السؤال جاءت حملة سكنة وخزينة اللي أطلقتها وزارة الأسكان والتخطيط العمراني للمستحقين لتقدم الشقة في مدينة السلطان هيثم خيارا أول للسكن. سكنة استقرار اليوم وخزينة خيارات تبقى للغد. في هذه الحلقة نفهم الفكرة ونسأل الأسئلة التي تدور في بال كل مستحق. يسعدني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الفاضل محمد بن مبارك المياحي، مدير عام شركة وصول للاستثمار، وهي الشركة الموجودة في ركن الحملة أو المبادرة ضمن فعالية أكتوبر للعمران. حياك الله أخي محمد، يا أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا الأستاذ حفيظ، شكرا على هذه الاستضافة ويعطيكم ألف ألف عافية.
1: الله يسلمك. في لو طلبت منك في دقيقة وتشرح هذه الفكرة لشخص عادي أو لشاب حول مبادرة سكنة وخزينة، ماذا تقول؟
2: مبادرة سكنة وخزينة جاءت من قبل وزارة الإسكان للتعريف والإمكانية وكذلك الدعم للمستحقين للأراضي. فأنا اليوم كمستحق للأرض بإمكاني أني أسكن في أرقى حي سكني مستقبلا واللي هو مدينة السلطان هيثم. فأنا اليوم بدل ما أحصل أرض وتكون في مسافة بعيدة، وخلينا نقول أن الحين معظم أو مراكز الأعمال في مسقط، فأنا أريد أسكن في العاصمة وأرقى حي سكني. فجاءت مبادرة الوزارة أنك تقدر تتملك شقة في مدينة السلطان هيثم مع دعم من قبل الوزارة أنك تحصل تخفيض يوصل إلى 40%، وبعد 5 سنوات من استلامك للشقة، وهذه هي الميزة فيها، أنك تقدر تكون مستحق مرة أخرى. فالمبادرة سكنة وخزينة شيء الوزارة جالسة تقوم فيه، تشكر عليه أمانة.
1: يعطيكم العافية وجزا الله خير الوزارة اللي أتاحت من خلال هذه المبادرة خيارات متعددة للمستحقين. يعني لماذا هذا الاسم في اعتقادك بالذات؟ وإيش تعني كل كلمة؟ إيش نقصد بسكنة وماذا نقصد بخزينة؟
2: سكنة وخزينة هي جاءت من السابق، شيء مرتبط من السابق. سكنة هي المسكن، وخزينة أنك أنت الحين مثل ما تقول تستثمر فلوسك كذلك. أنت اليوم تحط مبلغ وقدره مثلا في مدينة السلطان هيثم في شقة، بعد خلينا نقول 5 سنوات هذا السعر راح يكون موجود. فمن جانب استثماري إذا نظرنا لها فهي خزينة لأموالك.
1: هي خزينة لأموالك.
2: نعم.
1: جميل. طيب إيش علاقة هذه المبادرة بعبارة مسكنك الأول؟ اللي سمعها الناس ربما وترددت بشكل كبير، مسكنك الأول، إيش علاقة المبادرة هذه؟
2: هي شيء مترابط نوعا ما، مسكنك الأول وسكنة وخزينة مترابط. هذا الحين أحدث حملة أطلقت أو مبادرة من قبل الوزارة هي سكنة وخزينة.
1: نعم. جميل. طيب في حال ذكرنا المستحق، أكثر سؤال يصلكم في هذا الركن من خلال ركن سكنة وخزينة، هل أنا مستحق؟ من يملك الجواب؟ وكيف يتحقق المواطن من وضعه، هل هو مستحق أم لا؟
2: طبعا هناك في اشتراطات للجميع. طبعا احنا كمواطنين جزاهم الله خير، وزارة الإسكان عملت هذه البادرة اني انا اكون مستفيد من وطني، اني احصل على ارض واقدر ابنيها واسكن فيها. فانا كمستحق لهذه الارض، هذا يجي كخيار اخر لي، انا بامكاني اتملك في المدينة في أرقى حي أو أني أتملك على الأرض. فكيف أعرف أني أنا مستحق؟ في اشتراطات معينة موجودة في الوزارة، من خلالها أنت تقدر تعرف إذا كنت مستحق أو لا.
1: طيب إيش الخطوة في حال معرفة استحقاقه؟ الشخص ماذا يقوم بعد ذلك؟
2: بعد ذلك إذا كان هو ناوي على أنه يتملك في المدينة، طبعا إحنا نرشده لأفضل الخيارات اللي ممكن هو أنه يتملك فيها. في عندنا عدة مطورين في مدينة السلطان هيثم بعدة خيارات، عدة مزايا، كل مطور يتميز عن الآخر بميزة ما شاء الله. جميع المطورين يعني مقدمين شيء متميز ومختلف نوعا ما، فأنت تحتار يقول لك وين الأفضل. فكلها فبناء على مقدرة كل شخص وين أفضليته ونظرته هو كشخص، احنا نرشد هذا الشخص للخيار الافضل. طبعا جميل.
1: طيب الواحد يسال ايضا، العماني متعود على البيت المستقل والمساحات الكبيره، كيف تقنعه ان هذه الشقه فعلا هي خطوه اولى ذكيه وليس الموضوع يتعلق بالتنازل فقط؟
2: بامكاننا ان نقول ان هذه خطوه ذكيه بعد ما اخذ انا الشقه. انا اليوم انا بكلمك يعني مثلا كشخص شاب في اواخر العشرين اتملك هذه الشقه، بعد 5 سنوات أنا خلال خلينا نقول 10 سنوات أنا ما محتاج ذيك المساحة الكبيرة أني أخذ فيلا وأني أشتري بيت أو أني أبني بيت بنفسي. فأنا بإمكاني خلال هذه 10 سنوات أعيش في شقة في أفضل حي في السلطنة، وكذلك أستفيد أني بعد 5 سنوات أكون مستحق مرة ثانية. فبإمكاني أسوي أبجريد مرة أخرى، أني أروح للفيلا أو أني أبني مرة ثانية، وهذه تراها خزينة مثل ما قلنا.
1: كيف إلى هذه اللحظة تقيم الإقبال على الركن والتفاعل معكم؟
2: ما شاء الله الإقبال جدا كبير، يعني خلاص الناس بدأت تعرف أن هذه المبادرة دعما لنا كمستفيدين، وهذا شيء مختلف نوعا ما، أنك أنت تحصل على كل شيء وبتسهيلات ممتازة من الوزارة ومن المطورين كذلك وبأفضل الخيارات. فما شاء الله الإقبال شهدنا عليه من أول يوم أمس وإلى الآن، يعني الأرقام والحجوزات ما واقفة ما شاء الله.
1: ما شاء الله عليكم. نعم. ما كنت تتوقع هذا العدد الكبير من أول يوم؟
2: والله واحد من المطورين قبل كنت معاه يقول لي استك اللي معي خلاص،
1: ما شاء الله
2: متبقي قليل جدا.
1: ما شاء الله.
2: فما شاء الله الإقبال جدا كبير.
1: طيب إذا جيت أرجع لماذا الشقة وذكرت أنت الأسباب، طيب ماذا تعطيه الشقة اليوم مما لا يعطيه الانتظار؟ يقول لك أنا بنتظر. رأيك أنت إيش تعطيني الشقة؟ إيش اللي راح تقدم لي بدل ما أنتظر؟
2: أنا من رأيي الشخصي إني أنا اليوم لما أنتظر أنا ضيعت على نفسي فرصة مستقبلا يمكن ما أحصلها. فأنا اليوم أشوف خياراتي، أشوف مقدرتي، بعدها أنا أتخذ القرار طبعا بناء على هذه المعايير وكل التشريعات إني أنا مستحق لهذه الشقة. من بعدها أنا ليش أنتظر؟ إذا كنت أنا خلاص الحين مقتدر، أموري طيبة، فالأولوية حالي. وكل ما جات سنة الأسعار ترتفع، الإقبال يزيد. ما شاء الله احنا شهدنا من السنة الماضية لهذه السنة أسعار في تزايد ونسبة كبيرة ما شاء الله، يعني غير متوقعة من ضخ الأموال وكذلك الاستثمار والتوجه. الفرصة الحين يعني.
1: هذا نعم. وقته.
2: نعم هذا وقته.
1: طيب أكيد راح يعني يخطر في بال الشخص الزائر إلى هذا الركن. لمن تناسب هذه الخطوة أني أستفيد من هذه المبادرة سكنة وخزينة، ولمن قد لا تتناسب هذه الفكرة أو هذه المبادرة من رأيك محمد؟
2: اللي تناسبهم بشكل أكبر هم الأشخاص، خلينا نقول بين الفئات العمرية.
1: نعم.
2: اللي موظفين مثلا من الآن جديدين التوظيف، وإلى أعمار خلينا نقول وصلت إلى 30 أو آخر 30، الشخص اللي ما استفاد من الأرض سابقا فهو الحين يدخل من ضمن المستحقين والمستفيدين. فهذه هي أكبر شريحة احنا توجهوا معانا لهذه الحملة أو المبادرة عفوا.
1: هاجس الخمس سنوات، الواحد يقول الناس اليوم تسأل لو أخذت شقة خلاص يعني حقي ضاع، إيش اللي أو ما الذي أعلنته الوزارة في هذا الخصوص وفي هذا الشأن؟
2: هذا اللي أنا ذكرته مسبقا، أنك أنت بعد خمس سنوات أنت تكون مستحق مرة ثانية من استلامك للشقة، بعدها خمس سنوات تكون مستحق سواء كان لأرض لشقة أو إذا بتسوي أبجريد إلى فيلا. أيوه. فاللي حلو أنك أنت تختصر على نفسك وتأخذ في أرقى حي وبأفضل التشطيبات وكوميونيتي. إحنا نتكلم عن لايف ستايل مختلف، فأنت تعيش تجربة عوضا عن أنك فقط تسكن في بناية في مكان بعيد. فالمدينة تعطيك شعور مختلف وتجربة استثنائية.
1: يعني الشقة فهم الحديثك ليست نهاية المسار السكني،
2: بالضبط.
1: ربما يعني هي تكون أيضا بدايته.
2: نعم هي بداية للمسار السكني وكذلك بداية للاستثمار. نعم.
1: الأسعار تقريبا في حدود؟
2: الأسعار متفاوتة.
1: نعم.
2: وللمستحقين طبعا الأسعار تكون أفضل.
1: نعم.
2: وتوصل نسبة تخفيض عند الأسعار العادية إلى 40%، فهي تعتبر أسعار جدا ممتازة.
1: جميل. نعم. إذا طلبت منك ربما تصف لنا المدينة كما في المخطط العام، سواء كان الحياة 19 حي، الحديقة المركزية على الوادي، المدارس، المرافق الصحية والمساجد، ممكن تعطينا وصف عام مثل ما هو المخطط العام؟
2: طبعا إذا أنا تكلمت بنفسي وقلت كلام عن المدينة ما بوفي حقها، لأن المدينة شيء مختلف تماما. احنا شيء ما شهدناه في السنوات الماضية سواء كان في مسقط أو في السلطنة بشكل عام، يعني تجربة استثنائية وتصميم ومساحة كبيرة، استغلال المساحات بحيث أنه جمعوا كل الأشياء الراقية وحطوها في مكان واحد. وكذلك هم عملوا جميع النقاط الأساسية اللي ممكن أن أنا كشخص أسكن فيها أو استثمر أني أنظر لها. واحدة من النقاط اللي ممكن أني أذكرها المستشفيات، المدارس، المجمعات اللي راح تكون فيها تصميم مختلف تماما. فالوصف ما بيوفي حق ما شاء الله جمالية المكان كيف بيصير من غير المكان اللي أنت راح تسكن فيه. أنت تكون إطلالتك على ممشى، على أكبر حديقة، على أشياء جميلة. فهذه التجربة اللي أنت راح تعيشها
1: والمساحات الخضراء نفس الشيء،
2: والمساحات الخضراء اللي موجودة. فتجربة مدينة السلطان هيثم مختلفة تماما.
1: جميل. احنا نطلع فاصل أخي محمد قصير وبعد إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
2: يعطيكم

0: في هذا اللقاء في البعد الخامس. احنا دائما كذا نحاول ان نتابع كل ما هو جديد، نقترب من الموضوعات والانشطه الفعاليات المحليه. بالتحديد عندما نتحدث عن اكتوبر للعمران لعام 2026 يعني ووقفتنا حول مبادرة سكنة وخزينة اللي أطلقتها وزارة الأسكان والتخطيط العمراني القائمة على هذا المؤتمر، معرض ومؤتمر العمران والبناء والتشييد. وينضم معي أيضا مرة أخرى وأرحب بضيفي في الاستوديو الفاضل محمد بن مبارك المياحي، مدير عام شركة وصول للاستثمار. حياك الله من جديد، يا أهلا وسهلا فيك محمد.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ حفيظ، حياك الله.
0: أعطيتنا كذا لمحة بسيطة عن مدينة السلطان هيثم، لكن إيش هو المنجز إلى هذه اللحظة والمخطط يعني وما المخطط للسنوات القادمة؟
1: ما شاء الله، العمران في مدينة السلطان هيثم مستمر بوتيرة سريعة، يعني ما شاء الله شهدنا أن بعض المطورين حتى بيسلموا قبل الوقت، فأول تسليم راح يكون إن شاء الله على نهاية هذه السنة من واحدة من الشركات المطورة
0: إن شاء الله.
1: وهذا ما شاء الله دل على
0: كفاءات
1: وما شاء الله جهود جبارة تبذل للمدينة. يعني
0: جميل. طيب من هم المطورون العقاريين لهذه المدينة، مدينة السلطان هيثم إلى هذه اللحظة؟ الشركات عشان يطمن المواطن لاعتماده أنه أنا ممكن أستفيد من مبادرة سكنة وخزينة، لو جينا نتحدث عن الشركات أو المطور العقاري.
1: جميع المطورين ما شاء الله يعني ملفاتهم ثقيلة، وخلينا نقول ما شاء الله عندهم خبرات كثيرة. إذا بنتكلم عنهم شخصيا ما بنوفي حقهم، بس كمطورين كلهم لديهم الشيء اللي راح يقدموه في مدينة السلطان هيثم، يعني شيء راح يكون على أشياء على مستوى راقي وشيء فخم وحاجة استثنائية مثل ما نقول يعني.
0: طيب الركن تابع لوزارة الأسكان هذه المبادرة سكنة وخزينة،
1: نعم،
0: إيش دور هنا وصول؟ إيش دوركم أنتم؟ هل أنتم بائعين أم مرشدين فقط؟
1: إحنا كشركة وصول للاستثمار نرشد الشخص لخياره الأنسب،
0: نعم،
1: بدون تحيز. أنا اليوم لما يجيني شخص يقول لي محمد أنا ظروفي 1 2 3، بعض الناس سبحان الله يعني يكون صريح معاي،
0: نعم،
1: فيقول لي محمد أريدك توجهني، فأنا من خلال فهمي له وكشخص أنا أقدر بناء على كلامه أوجهه للخيار الأفضل ويقدر يطلع بأكبر قدر من الاستفادة.
0: لو جينا نتخيل ركن سكنة وخزينة من أول لحظة دخولي، إيش هي الرحلة اللي ممكن تأخذنا فيها؟ إيش اللي كيف ممكن خلال الزائر وجوده في هذا المعرض وزيارته لهذا الركن، إيش اللي راح يشوفه في ركن سكنة وخزينة؟
1: راح يكون في جولة تعريفية وتثقيفية نوعا ما. بعض الناس يعني ما عندهم خلفيات عن المبادرة، ما عندهم خلفيات إذا كانوا هم مستحقين أم لا، فيجي دورنا أن احنا نقدم لهم هذه المعلومات بالإضافة إلى الإرشاد، أنا وين خياري الأفضل، وين ممكنني أستثمر أو أني أسكن يعني. فإحنا نتيح لهم الفرصة أنهم يطلعوا على جميع الخيارات المتوفرة لهم، وبناء عليها احنا نوجههم يعني.
0: طيب إذا الشخص خلينا نقول ما قررنا ياخذ الحين، هل ممكن تروح عنه الفرصة ولا لأن الخيارات محدودة؟
1: والله هي الخيارات محدودة نوعا ما للمستحقين، والوتيرة ما شاء الله سريعة، فأنا اليوم إذا ما أخذت غيري بياخذ، بس سبحان الله كل شخص ونصيبه، وكل شخص دائما ما يستعجل في القرار، ولكن إذا كان هو مستعد نسبيا فبإمكانه أن ينجز في اتخاذ القرار، لأن الفرص اللي اليوم تكون موجودة بكرة ما راح تكون موجودة.
0: جميل. إيش ممكن أستفيد من خلال زيارتي إلى هذا الركن؟
1: معلومات عامة بشكل دقيق كذلك عن المبادرة، عن الوزارة، إيش جالسة تقوم فيه الوزارة، وكذلك عن المطورين،
0: نعم،
1: وإيش يقدموا، إيش الأمينيتيز، خلنا نقول التشطيبات، الأعمال اللي يقوموا فيها المطورين، إيش ملفاتهم سابقا. فهي تعريفا بشكل عام عن الوزارة وعن المطورين اللي موجودين في الوزارة.
0: أكثر سؤال كان بالأمس يجيكم؟
1: أكثر سؤال خلنا نقول أن إذا أنا مستحق وبعد 5 سنوات هل فعلا أنا راح أكون مستحق مرة ثانية؟ يعني لدرجة أن الناس ما مستوعبت كيف أنا أكون مستحق مرة ثانية، أنا أوردي خضيت استحقاقي. فهذه المبادرة أساسا، وما شاء الله يعني الناس لما تعرف أن أنا بكون مستحق مرة أخرى تتشجع أكثر أنها تأخذ في المدينة اليوم قبل بكرة يعني.
0: طيب قبل أن تحجز، اللي أنا فهمت من خلال وجود بعض الأخوة معكم في المعرض، شقتين بنفس السعر مو شرط نفس القيمة، كيف يقارن المواطن بين الشقق هنا؟
1: مقارنة الشقق يجي بناء على عدة أشياء. أنا اليوم أتكلم بشكل عام، خلينا نتكلم مش فقط في المدينة. أنا اليوم في عندي في نفس المنطقة عندي خلينا نقول شقتين بنفس المواصفات، خلينا نتكلم عن غرفتين وصالة. ليش السعر يختلف؟ ليش التشطيبات تختلف؟ عندك عدة حيثيات للموضوع، مثلا المطور، التشطيبات اللي يقدمها، الإطلالات أنت بتحصل عليها، الأسعار ليش هي نوعا ما مجدي أني أنا أدفع فارق في السعر أكبر عند هذا المطور وهذا خلينا نقول أسعار مناسبة. فالأسعار ما نقدر نحكم عليها بنظرة مبدئية فقط، فهي مجموعة أشياء احنا لازم نعرفها قبل لا نتخذ القرار في شراء هذه الوحدات.
0: طيب من خلال أيضا وجودكم في هذا الركن، ركن سكنة وخزينة تابع لوزارة الأسكان والتخطيط العمراني، وأنتم الآن كمرشدين لكثير من الزوار، إيش الأسئلة ربما نقول الخمس اللي يجب أن يسألها أي شخص بيسأل عن المطور وسابقته، يسأل عن الموقع داخل المدينة، المساحة الفعلية، التوزيع، رسوم الإضافة، رسوم الإضافية أقصد هنا، وموعد التسليم، هل هذه التفاصيل كلها تكون حاضرة معكم؟
1: نعم، هذه التفاصيل كلها متوفرة، وهذه أساسا المفترض أنه كل شخص لازم يكون على دراية فيها، ولو ما سأل هو إحنا نحاول أن نخبره بهذه المعلومات أساس أنه لما الحين هو يستثمر يكون على دراية بجميع النقاط، ما بكرة تظهر أنه في رسوم هو ما عنده خلفية عنها، أي شيء ممكن هو أنه ما يكون على دراية فيه. فإحنا نحاول نوعي الشخص، نثقفه، وبعدها نعطيه جميع المعلومات سواء سألنا أو أنه ما سألنا، إحنا بدورنا أنه نفيده يعني بهذه المعلومات.
0: جميل، تفاعل كثير أمس معكم.
1: الحمد لله.
0: ممتاز. يعني ربما أكثر خطأ يقع فيه المشتري لأول مرة، إيش من خطأ في اعتقادك؟ في أخطاء معينة ممكن يقع فيها المشتري لأول مرة؟
1: في أخطاء نعم، بس أكبر خطأ إنه ما يستشير. يعني أنا اليوم خلينا نقول، أنا ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن اللي موجودين ما شاء الله في السوق مستشارين خبرة واسعة في القطاع العقاري والمجال العقاري من سنوات. فهو اليوم لما يدفع لهذا الاستشاري مبلغ وقدره على سبيل المثال، أو أن سؤال بسيط مثلا عند هذا الاستشاري، هو بيرشده للخيار الأفضل أو اللي بيتناسب معاه، واللي المستشار بحكم خبرته يقول لأن هذا في عائد أفضل، بغض النظر أنه هو إذا جاء واشترى بنفسه من غير ما يستشير. فالاستشارة من باب أولى، يعني أنك أنت لازم يكون عندك حد تستند عليه قبل لا تتخذ القرار.
0: جميل. طيب إيش الكلمة اللي تقولها لأي شاب متردد وهو مستحق؟
1: إذا كنت مستحق تعال زورنا، عرف الخيارات المتاحة،
0: نعم،
1: عرف كيف أنت ممكن تستفيد بأكبر قدر، واستشير. إحنا اليوم بنعطيك هذه المعلومة بشكل مجاني، بكرة في السوق راح تحصلها يمكن مسعرة. فالأفضل دائما أنك تستشير وتوكل على الله.
0: جميل. طيب إيش أكثر سؤال تتمنى أنه يسأله كل زائر إلى هذا الركن؟ يسألكم سؤال بالنسبة لكم واجد مهم.
1: قبل لا يسأل السؤال يخرج ما في قعبته، إنه يقولنا، إنه يعطينا نبذة عنه هو إيش قادر إيش ما قادر،
0: واحتياجاته
1: وكذلك هو إيش نظرته، بحيث إن إحنا نواكب نظرته ونبني عليه. وكذلك السؤال اللي ممكن يسألنا إياه، وين أفضل مكان إني أنا أستثمر فيه أو أسكن فيه.
0: جميل.
1: بناء عليه إحنا نقدر نوجه للخيار الأفضل.
0: جميل. أنا برجع إلى أجواء المعرض، منصة واحدة تجمع اليوم سوق كامل، المواطن يلتقي بالمطور العقاري، بالممول، الجهة الحكومية تحت سقف واحد، فيختصر أسابيع من البحث في زيارة واحدة. إيش أهمية هذا المعرض بالنسبة لكم أنتم كمؤسسات أو شركات صغيرة ومتوسطة؟
1: والله المعرض هو فرصة كبيرة لهذا القطاع، سواء كان من مطورين أو من شركات وسطاء أو شركات استثمار أو كأشخاص. إحنا اليوم جالسين نشهد أن هذا القطاع العقاري في نمو، في تطور،
0: نعم،
1: وفي فرص جالسة تنمو، سواء كان على الصعيد الشخصي أو على صعيد الشركات. نشوف ما شاء الله إقبال كبير لمعظم المطورين، ما شاء الله عمليات الشراء، وكذلك ما شاء الله المطورين يطرحوا مشاريع نوعية ومشاريع استثنائية. جالسين نشوف إبداعات ولمسات ما شهدنا يعني مثلها من قبل. فما شاء الله دور المطورين، دور الوزارة، دور جميع العاملين على هذا القطاع ما شاء الله شيء يثنى عليه.
0: جميل. وإلى جانب أن هذا المعرض اليوم يتيح أن يحول هذا القطاع العقاري من إعلانات متفرقة إلى أن يصبح سوق يمكنه المقارنة وجه بوجه. أنت تلتقي اليوم مع المطور العقاري بشكل مباشر،
1: نعم،
0: بدل ما تشوف الإعلانات بشكل متفرق في أكثر من موقع. فأعتقد هذا واجد خطوة حلوة.
1: هذه خطوة جميلة أنها أنت كشخص مستثمر تكسب فيها الثقة. يعني اليوم خلينا نقول أنا مستثمر زرت المعرض، لما أشوف المطور وجها لوجه أتعرف عليه، أعرف التفاصيل، أكون على دراية بجميع التفاصيل، هنا أنا أكون أكثر واثق. فهي فرصة، المعرض فرصة أمانة لجميع العاملين عليه.
0: حلو. والمواطن يشوف الخيارات أمامه
1: أكيد،
0: ويشوف الشيء اللي مثل ما هو قد الجيب أني أنا إمكانيتي وقدرتي في هذا المجال
1: بالضبط،
0: ويسمع من المصدر مباشرة. أكيد
1: أكيد أكيد. هنا اللي حلو أنك أنت تسمع المعلومة مثل ما يقولوا من المصدر بالنفس. فأنت ما محتاج أنك زيارتك للمعرض بإمكانها تكون كفيلة أنك أنت تعرف وين قراراتك الاستثمارية، وين بتحط فلوسك.
0: جميل جميل. إلى جب نفس الشيء، يعرف الخيارات، يعرف المبادرات اللي جالسة تقدمها الوزارة. احنا نتكلم عن أهم مبادرة اليوم، سكنة وخزينة،
1: نعم،
0: وإلى مبادرة أيضا مسكنك الأول وخيار الشقة في مدينة سلطان هيثم.
1: جميل. المعرض اختصر عليك كل حاجة، فبمجرد زيارتك للمعرض أنت اختصرت على نفسك قصة طويلة. بدل ما تجلس تتواصل وتعرف من هذا المطور وخلفية هذا المطور ما أعرف إيش، أنت لما تزور المعرض خلاص تأخذ كل هذه المعلومات وبناء عليها أنت تقرر قرارك الاستثماري.
0: أنا متأكد أن كل شركة سواء كان وسيط أو مطور عقاري أو شركة تشتغل في مجال التسويق العقاري، فإنها راح يعني تربط وتظهر بجانب الأسماء الكبيرة من الشركات.
1: نعم.
0: أنت جينا نتحدث عن كبرى الشركات في مجال التسويق اليوم، التسويق العقاري أقصد. فوجودكم أنت اليوم نفس الشيء، هذا له يعني قيمة كبيرة أنك اسمك يرتبط اليوم في المعرض، وهناك عدد كبير من المشتغلين اللي صار لهم سنوات في هذا الجانب. أعتقد هذا نفس الشيء يعطيكم فكرة وتواصل مباشر مع كثير من الناس اللي سبقوكم في هذا المجال.
1: نعم، هي واحدة من أهم الأشياء بشكل عام، مش فقط في هذا القطاع، أنك أنت تتعرف، تبني علاقات، تبني داتابيس. انت بهذه اللقاءات انت you can get step forward، انك تتقدم خطوة للأمام.
0: جميل.
1: فدور المعرض ما يقتصر فقط على المستثمرين والمطورين، كذلك الأشخاص اللي تفضلت وذكرتهم هم مستفيدين كذلك من عدة نقاط.
0: والدليل انك نفسي قصد تبني

0: للممول للمطور للمورد نفس الشيء.
1: أكيد
0: نيلتقي.
1: أكيد هي فرصة مش فقط المستثمرين والمطورين، هي فرصة كذلك لأشخاص عندهم أعمال مرتبطة بهذا الجانب، أشياء إنشائية، فرص مثل ما تقول، خلينا نقول مثلا التشطيبات الداخلية، الديزايننج، كل هذا، فهي فرصة للجميع يعني.
0: طيب يعني إذا جينا نتحدث اليوم عن الشركات اللي تشتغل في مجال التسويق العقاري، أعتقد العملية أو المعادلة هنا تصبح أكثر صعبة شوي، فيها شغل. يعني أنتوا اليوم حلقة وصل بين المطور وبين المشتري، دوركم أنكم تبسطوا المعلومة أو تبسطوا المشروع، تشرحوا بلغة الناس. إلى أي مدى يفترض أن الشباب الآن العمانيين في هذا المجال أنهم يشتغلوا أنفسهم أكثر، قادرين على جمع بيانات أكثر، قادرين على إيصال المعلومة بشكل أكثر، قادرين أنهم يتعاملوا مع الزوار بشكل أكثر احترافي ومهني؟
1: نعم، هو الشركات التسويق العقاري والوساطة العقارية يجي دورهم على هذا الأساس، أني أنا اليوم أربط بين المستثمر والمطور. أنا اليوم لما أجي، خلينا نتكلم عن شركة وصول للاستثمار، في الشركة احنا نقدم الاستشارة الواضحة، خلينا نقول للمستثمر أنه يكون اليوم هو على دراية، أنا وين حاط فلوسي، المبلغ اللي حطيته، ليش أنا اخترت هذا المطور، ليش ما هذا المطور. أنا أقدر أعرض عليه جميع الخيارات وأقول له أن هذا الشيء اللي يميز هذا المطور وهذا اللي بتحصل عليه، ميزة هذا المطور في الموقع الفلاني، ميزة هذا المطور كذا، فكل مطور يتميز بشيء. فأنا اليوم أبسط عليه هذه الصورة وأقول له أنت إيش ممكن بناء على جلستنا، إيش ممكن أنك تختار يعني.
0: إيش بالنسبة لكم الفرص المتاحة من خلال هذا المعرض؟
1: والله الفرص في المعرض كثيرة، يعني هي تخلق نوعا ما أشياء ما بعد فترة المعرض. يعني أنا اليوم ألتقي مثلا في مطور عقاري، المطور بنيت بيني وبينه ثقة، أنا اليوم لما أجي أعرف عن هذا المطور، كفاءة المطور، ما شاء الله الأعمال اللي يقوم فيها، الأشياء الاستثنائية اللي يقدمها، أنا لما أنقل هذه الصورة أنقلها بنفسها إلى المستثمر، فاليوم لما يجي حصلها المستثمر يجي حصلها بالكلام اللي أنا أعطيته إياه واللي أنا تلقيته من عند المطور. فبهذه الصورة إحنا بنينا استثمار صحي، خلنا نقول في هذا القطاع.
0: إيش يعني بالنسبة لكم أهم مرحلة أيام المعرض أم المتابعة بعد المعرض بالنسبة لكم؟ الآن جات جو الجمهور إلى هذا الركن، وركن خاص ومبادرة خلنا نقول تنفذها وزارة الأسكان والتخطيط العمراني، طبعا أنتم كمرشدين في هذا الركن، وين هنا العملية بالنسبة لكم الصعبة؟ هل وصول المعلومة للناس الزوار المعرض ولا تتابعون بعد المعرض؟
1: التحدي الأكبر ممكن يكون في المستثمر بشكل خاص. يعني الحين اليوم المستثمر يكون ما شاء الله على دراية، الحين كل حد في السوق ما شاء الله فاهم وواعي، فهو الحين لما يجي يتكلم بصيغة أني أنا عرفت كذا عرفت كذا، فأنا أوضح له صورة، أبسط عليه هذه المعلومات، وبناء على ذلك أنا أشوفه هو يعني مدى درايته، وكذلك أوجهه أو أصحح له إذا كان في معلومة يمكن هو مثل ما تقول زل عنها أو ما عرف عنها. فإحنا بدورنا نرشد نفس ما قلت، وحاضرين في خدمة الجميع. يعني
0: أنت الآن تشوف كل زائر أمامك أعتقد فرصة لأني أصبح عميل.
1: هو فرصة نعم، بس في النهاية أنا أعتبره شخص وثق فيني، فأنا أعتبره أكثر من مجرد عميل. نعم
0: جميل. إيش يتعلم الوسيط اليوم من هذا المعرض في اعتقادك؟ الوسطاء العقاريين ممكن يعني إيش اللي يقدم لهم هذا المعرض؟
1: المعرض يتيح فرص للوسطاء العقاريين بشكل أخص. أنا اليوم خلينا نقول كوسيط، أنا أتبين إيش الفرص اللي موجودة في السوق، بناء على ذلك أنا أقدر أطرح لعملائي هذه الفرص، وأنا أكون على دراية ومن باب أولى أني أنا أعرف هذه التفاصيل بالكامل عند من خلال هذا المعرض.
0: أنا سعيد جدا بهذا الحديث معك، وحاولنا اليوم حقيقة أن نأخذ أيضا أحد من وزارة الأسكان ولكن سبحان الله أيضا هم مرتبطين ل

0: لضيق الوقت عندهم والمعرض أيام محدودة. فنأمل في قادم الوقت إن شاء الله كذا يعني تتيح لنا الفرصة للالتقاء مع بعض المعنيين والمسؤولين بشكل مباشر عن معرض أكتوبر للعمران لعام 2026. أشكر هنا أيضا ضيفي في الاستوديو محمد بن مبارك المياحي، هم القائمين أيضا من خلال وجود الفريق اللي معه على ركن أو مبادرة يعني سكنة وخزينة اللي تنفذها وزارة الأسكان والتخطيط العمراني للتعريف المستحقين بالخيارات والفرص المتاحة في مدينة السلطان هيثم. تحية لك محمد،
1: شكرا. يعطيك العافية وجزاكم الله خير. وإذا بنختم بقول عبارة بسيطة، كل شيء يبدأ من صفر ولكن لا بد من وصول.
0: الله
1: يعطيكم الله العافية وجزاكم الله خير على الاستضافة.
0: عساكم على القوة، وتحياتي لكم وللفريق اللي معكم. شكرا لك،
1: جزاكم
0: شكرا
1: الله خير. يعطيكم
0: العافية. إذن نطلع فاصل لأذن العصر الفترة الدينية، وبعد إن شاء الله راجعين لكم بعد الفترة الدينية لأذن العصر.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هو لقاءنا دائما يستمر ونواكب كل ما هو جديد من أحداث، من أنشطة، فعاليات، وحنا نقف حول بأكثر من 200 عارض و65 مطور عقاري انطلاق أكتوبر العمران في مسقط باستثمارات تتجاوز 1 مليار ريال عماني. وبدأت فعلا بالأمس فعاليات أكتوبر العمران بمعرض ومؤتمر العمران والبيت والبناء لعام 2026 بمشاركة فعلا واسعة. المعرض شهد على توقيع عدد من الاتفاقيات، الجلسات الحوارية، مذكرات التفاهم، إلى جانب الفعاليات اللي يعني ترافق هذا المعرض. ينضم معنا عبر الاتصال هاتفيا الزميل عبد الله السابعي، هناك يتواجد مراسلنا في البعد الخامس. حياك الله أخي عبد الله، يا هلا وسهلا فيك.
2: يعطيك الله الصحة والعافية وشكرا لك على هذا التواصل اللي ننقل لك صورة من الميدان كما يقال.
1: حلو عبد الله، بما أنك أنت هناك موجود وعدد كبير من المطورين العقاريين، عدد كثير أيضا من الوسطاء، المشاركات محلية وخارجية، لو تعطينا أيضا لمحة ونبذة عن أبرز أيضا ربما القريبين منك، سواء كان لمطور عقاري أو لمحة عن أبرز الفعاليات اللي تقام على هامش هذا المعرض، معرض أكتوبر للعمران.
2: أكيد حفيظ، وما في شك أنه هذا المعرض في هذه النسخة حقيقة يعني شهدت نقلة نوعية كبيرة، سواء كان على بنية الفعاليات أو عدد المشاركين أو عدد المطورين العقاريين، وكل هذه التفاصيل يعني حصلت على مستوى أعلى من النسخة الماضية. كذلك اللي يعني يشاد بالذكر فيها أنه 50 خبرة أو خبرات من مستوى دول العالم مشاركين في هذا المعرض. نتكلم عن 220 عارض و65 مطور عقاري.
1: نعم.
2: هذه النسخة يعني جاءت امتدادا للمعرض الذي أقام في لندن لنقل التجربة العمانية في في في مجال التطوير العقاري، ويعني اللي شهدوا هذا المعرض في هذه السنة هناك يعني مشاركة أيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك إقامة ورش وأوراق عمل لكثير من التجارب على مستوى دول العالم. أنا كلمك الحين وما شاء الله المعرض يعني يكتظ بالزوار، مثل ما عرفنا أن يوم أمس تم توقيع اتفاقيات لتجاوزت قيمتها 1 مليار ريال عماني. كل هذه شيء دائما يصب في مصلحة وطننا عمان، وهذا دليل أن خطانا ثابتة في مسألة التطوير العقاري وبناء بنية تحتية قوية، وأيضا التركيز على جذب الاستثمارات إلى سلطنة عمان.
1: جميل، كيف هي الأجواء هناك في هذه اللحظة، الحراك وعدد أيضا الزوار؟
2: يمكن الآن هي فترة نهاية الأعمال الرسمية، بحكم أعتقد هي الفرصة المناسبة لزيارة المعرض. أنا أكلمك وحقيقة يعني اكتظاظ كثير بالزوار والمستثمرين وباحثين عن الفرص. كذلك اللي الواحد ايضا يشيد بالذكر انه كل الادوات اللي يحتاجها في يعني ما يخص البناء كمواد صحيه او حتى يعني نوعيه معينه، الواحد يبحث عن مثلا ابواب او نوافذ بجوده معينه، كلها اصبحت متاحه في هذا المعرض. وما شاء الله يعني انا كنت اتجول والتقي ببعض الزوار، وكل واحد يذكر لي ان انا جاي ابحث عن الشيء الفلاني والشيء الفلاني، وهذه دلالة أنه هذا المعرض يوفر فرصة استثنائية لمن يبحث عن مسألة التطوير العقاري أو الاستثمار. وكذلك أيضا أضيف لك حفيظ أنه من خلال تجوالي مع المطورين العقاريين هناك عروض خاصة وحصرية لأيام المعرض المقام هذه الأربعة أيام، من يوم أمس إلى يوم الخميس. يعني هناك بعض التخفيضات، بعض التسهيلات اللي تقدم لكل من يرغب في امتلاك أو استثمار وحدة سكنية. مع معي حفيظ؟
1: ذكرت أنك أنت بما أنك أنت موجود في هذا الموقع حاليا، إذا حاب ربما أترك لك أيضا المساحة لأخذ أي لقاء في زاوية معينة أو ركن أو مشارك أو حتى زائر، إن كان سواء كان مشاركين بشكل
2: والله
1: مباشر
2: أنا
1: أو غير
2: أجد
1: مباشر.
2: أجد فرصة أستاذ حفيظ، أنه معي الأستاذ أحمد الهوتي وهو قامة يعني كبيرة في هذا المجال، ممكن ناخذ عنده كذا لقاء سريع ويتكلم بشكل عام عن المعرض.
1: لك الكلمة.
2: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا سعيدين أيضا بتواجدك اليوم هنا فيه.
3: أنا سعيد أنكم ما شاء الله يعني موجودين في كل ركن من أركان هذا المعرض وهذا المكان الجميل، والحقيقة يسعد الواحد أنه يشوفكم موجودين أيضا لتغطية مثل هذه الفعالية.
2: لا شك أن دور الإعلام هو دور رسمي اليوم ودور كبير في نقل الصورة للعالم وليس لحدود عمان فقط. اليوم عمان تمتلك يعني مقومات كبيرة وتسير بخطى ثابتة في مجال الاستثمار وبناء البنية التحتية وكذلك النقلة النوعية اللي بدأت يعني الكل يلاحظها في مجال التطوير العقاري. أستاذ أحمد، يعني احنا نستثمر وجودك، وكيف شفت المعرض بعين أحمد الهوتي؟
3: الحقيقة لأول مرة أشوف هذا التنظيم بهذا الشكل وهذا العدد الكبير من شباب العماني اللي يشارك سواء كعارض أو جاي يعني لاقتناء واشتراء وشراء منزل أو مثلا شقة في معظم محافظات السلطنة. الإبداعات كثيرة، الأشكال مختلفة، الأسعار مختلفة، لذلك هذا التنوع يجعل الواحد بالفعل يعني يفكر جديا أنه يشوف يعني منتجات مختلفة، أسعار مختلفة، بأشكال مختلفة. أنا أعتقد أنه نحن في المسار الصحيح بالفعل. اليوم عندنا إقبال من خارج السلطنة لكثير من يعني المستثمرين اللي راغبين يسكنوا في السلطنة ويعيشوا في السلطنة، وأيضا يبقى أنه يستثمر أيضا في الجزء العقاري بحيث أنه يكون عنده أو يمتلك عقار، بحكم أنه عندنا بعض التسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات والإقامة. فلذلك هذه مع هذه أنا أعتقد أنها تجعل عمان واحدة من الواحات الجميلة للسكنة وللأسرة سواء كانت العربية أو غير العربية.
2: أستاذ أحمد، اليوم أكتوبر العمران في هذه النسخة تحديدا في 2026 شهد نقلة نوعية كبيرة من ناحية إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك إضافة مسارح وفعاليات يعني للمهتمين في مجال التطوير العقاري. كيف ترى هذه التجربة في هذا العام؟
3: الحقيقة يعني كلمة شكر لوزارة الإسكان وبقية المؤسسات التي تشارك في هذا الملتقى وفي هذا المعرض. أتفق معك، اليوم أنا معي مجموعة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ننتقل من ركن لركن ويعرفون بإبداعاتهم بأفكارهم الجديدة. بعضهم يتحدث عن أفكار ما كانت موجودة أصلا في السلطنة في مجال العقار، وأنا أعتقد أنه هذا هو الأساس، هذا هو اللي مفروض أن نبنيه في الشباب، موضوع الابتكار، أن تبتكر أشياء جديدة في العقار، في التطوير العقاري، في السكنة، في مختلف أشكال السكنة. في تقديري أنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه المساحات يعني تحبوه، يريدوها الشباب. لذلك أنا أتمنى على الجهات الحكومية أن تتبنى مثل هذه المساحات الجميلة وتدعو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن تستغل هذه الفرص،
2: وهذه فرصة أيضا لنقل خبرات من من من الشركات الكبرى إلى المتوسطة وإلى الصغيرة. اليوم عندنا في المعرض يمكن هذه النسخة اللي تميزت بوجود خبرات بأكثر من 50 دولة على مستوى دول العالم. إيش يعني هذا الرقم لهذا المعرض؟
3: أنا أعتقد أن عمان بالفعل تغيرت، أصبحت الآن تستقطب يعني من مختلف دول العالم، سواء من يريد أن يشتري ومن يريد أن يطور ومن يريد أن يدخل في مجال يعني البناء والتطوير والمقاولات. يعني الشركات الآن اللي تقدم المنتجات اللي موجودة في مختلف ولايات السلطنة، أعتقد أنها لأول مرة نشوفهم، لأول مرة عدد الدول اللي تشارك بهذا الحجم، وأنا أعتقد أنه هذه يعني هذه شهادة للقائمين بأنكم نجحتم هذه المرة.
2: يعني سؤال بعيد عن المعرض، استثمرت ولا بعد؟
3: أنا مستثمر، شوف المشروع اللي وراي أنا أحب أني أستثمر فيه، لأنه الحقيقة قائم مع الإخوة من الوهلة الأولى معهم، وأيضا في مشروع آخر في خزائن نحب أيضا أنه تستثمر فيه، وحاب أيضا في الجبل الأخضر، لكن الجبل الأخضر بصراحة يعني حتى الآن الميزانية طالبين مبالغ كبيرة، لكن أنا أعتقد أنه مع المراحل القادمة لمشاريع الجبل الأخضر أنا أعتقد أنه راح تكون واعدة، وأعتقد أنه معظم الشباب راح يقبلوا عليها.
4: وكنقطة أخيرة أستاذ أحمد، أنا كنت أذكر للحفيظ جعبوب أقول له اليوم يعني وجود أسعار خاصة للمعرض ووجود بعض التسهيلات اللي تقدم لكل من يقتني فرصته في المعرض، هل لاحظت أنت هذا الأمر موجود بصورة مباشرة؟
3: الكل ما شاء الله من الشباب اللي يجوا، أنا أعتقد بعد الدوام بيزيد عددهم وجايين يعني يستغلوا هذه الفرص اللي موجودة، وأنا أعتقد أنه على الكل أنهم يساعدوا الشباب في أنهم يفهموا بالضبط هذه الأسعار بنت كيف ما بنت وكيف ما تأسست وكيف ممكن أنه الآن يقدموا التسهيلات، لأنه المؤسسات اللي بتقدم القروض والتسهيلات هذه هي المهم في تقديري، لأنه كثير من شبابنا اليوم دخولهم يعني منخفضة، يعني نتكلم عن 500 ريال إلى 600 إلى 700 ريال، هؤلاء الشباب اللي اليوم محتاجين إلى السكن، وبالتالي لابد أنه نساعدهم نوقف معهم ونحاول نوجد لهم الحلول. إذا ما يستطيع أنه يشتري فيلا عنده توين فيلا، إذا ما يشتري توين فيلا عنده شقة، ولذلك هذا التدرج وهذا التنوع بيساعده في على الأقل يتخذ القرار الصحيح، وأنا في تقديري هذه التخفيضات رح تساعد أيضا تخفف من عبء الكلفة اللي موجودة.
4: أنا سعيد جدا وجودك أستاذ أحمد ونقلك الصورة الجميلة لكل المستمعين معنا عبر إذاعة الشبيبة وبرنامج البعد الخامس مع الزميل حفيظ الجعبوس.
3: شكرا جزيلا لكم ولحفيظ ولجميع الزملاء ولك شخصيا، واتمنى لكم ان شاء الله تغطيه مميزه.
4: اكيد حفيظ. وننتقل من استاذ احمد الهوتي الى احد المطورين العقاريين المتواجدين معنا في هذه اللحظات من شركه الماسة العقاريه، فاهلا وسهلا فيك ونتعرف عليك.
5: اهلا وسهلا فيك بدر الصبحي الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في الشركه.
4: حياك الله بدر ويعطيك الله الصحه والعافيه. و بداية كذا بشكل موجز عن مشاركتكم في معرض أكتوبر العمران، معرض البيت والبناء.
5: الحمد لله كانت نسخة 2026 من معرض أكتوبر العمران مميزة ومتألقة أكثر من المعارض السابقة، شهدت حضور كبير لله الحمد سواء كان على جناحنا أو الأجنحة الأخرى. تأتي هذه المشاركة تعزيزا لدور الماسة العقارية بحضورها في التطوير العقاري وعرض المشاريع المختلفة سواء الأحياء المتكاملة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكذلك المشاريع الخاصة.
4: جميل جدا. اليوم كيف شفتوا يعني تواجد أو الحركة لزوار المعرض بشكل عام، وكيف أيضا أنتم كمطور عقاري كيف شفتوا يعني انجذاب الزائر حول استثماراتنا في الماسة العقارية؟
5: حقيقة هذه النسخة مميزة عن النسخة السابقة، يعني ربما كان في شهر 5 كان معرض المؤتمر العقاري اللي هو يعتبر نسخة مصغرة من أكتوبر العمران، لكن أنا لاحظ أنه هذه النسخة أكثر تميز، مشاريع أكثر كذلك حضور أكبر، فأنا سعيد حقيقة بهذا المستوى.
4: اليوم كلمات العقارية عندكم أحد أهم المشاريع في ولاية العمرات، لو نتكلم بشكل موجز عن مشروع اللي هو حي العمرات أو المقام في ولاية العمرات عندكم في الماسة العقارية.
5: مشروع العمرات نحن أطلقنا عليه باسم تلال العمرات تيمنا بالطبيعة الجبلية للمشروع، ولله الحمد يعني منذ إسناد المشروع لنا في المؤتمر الماضي في شهر 5 قطعنا شوط كبير في تسوية الأرض و عمل البنية التحتية والطرق، فلله الحمد يعني احنا في مرحلة يعني نكون جاهزين لطرح الوحدات بشكل رسمي في الفترة القادمة بإذن الله تعالى. المشروع يتكون من أكثر من 1000 وحدة سكنية تتنوع ما بين وحدات منفصلة وكذلك شقق سكنية بالإضافة إلى محلات تجارية والعديد من المرافق. رأينا حقيقة في تصميم هذا المشروع أنه يكون نموذجي يمثل الشركة ويمثل رؤية الوزارة بمشاريعها الطموحة نطمح أنه يكون المشروع من المشاريع المميزة في محافظة مسقط. بإذن الله تعالى يعني راح نطرح المشروع أمام الجمهور في الأيام القادمة.
4: وزارة الأسكان والتخطيط العمراني دائما ما تجتهد في أكيد توفير السبل والتسهيلات لكل المطورين العقاريين. كيف لامستم هذا التطوير أو هذا التحسين بشكل عام في نسخة أكتوبر العمراني لعام 2026؟
5: حقيقة منذ تعاملنا يعني منذ مشروع حي العزم اللي نحن في مرحلة تسليم الوحدات، دعم الوزارة متمثل في معالي الدكتور الوزير الموقر خلفان الشعيلي وكذلك الوكلاء والمدير مدير عام التطوير العقاري كان دعم غير محدود حقيقة. يعني ما كانت عندنا أي صعوبات إلا كانوا هم يعني يساندونا، سهلوا لنا التواصل في ورش عملوها مع الشركات الخدمات مع البنوك. لله الحمد أنا ما أقدر أقول إنه عندنا كان عائق، لكن الوزارة دائما أنا أقدر أقول لك إن هي دعمها غير محدود وطموحة جدا في مشاريعها.
4: نسعد جدا بتواجدك أستاذ بدر، وهذه فرصة طيبة إنه تكون متواجد معنا عبر برنامج البعد الخامس مع الزميل حفيظ جعبوب.
5: وأنا سعيد جدا، سعيد فيك حقيقة وسعيد بالأخ حفيظ، ودائما يعني من متابعي الشبيبة، الله يعطيكم العافية. شكرا جزيلا.
4: أكيد حفيظ أنا مواصلين تغطيتنا في أكتوبر العمران، هذا المعرض المميز اللي يلبي كل احتياجات ومن يبحث ومن يسأل ومن يبحث عن فرصة الاستثمار هنا. أمين. في معرض البيت والبناء.
1: كفيت وفيت، يعطيك ألف عافية، أنا شاكر لك، جزاك الله خير، وانتقالك اليوم بهذه التفاصيل من معرض أكتوبر العمران عام 2026 على هذا الحضور، على هذا المتابعة، ونقلك لنا أبرز التفاصيل والفعاليات ربما من قلب الحدث هناك، ولقائك المباشر مع بعض المشاركين وزوار هذا المعرض. تحياتي لك الأستاذ والزميل الإعلامي عبد الله بن سيف السابعي، بارك الله فيك.
4: شكرا لك حفيظ، ونتمنى لكم نهار سعيد.
1: وانت أسعد إن شاء الله. إذن مستمعين الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من البعد الخامس، وهذه التغطية الخاصة لتسليط الضوء على ما يقدم أكتوبر العمران من مشاريع، من فرص استثمارية، وما يتيح من مساحة للتعاون والشراكة خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. شكرا لكم أنتم مستمعين على حسن المتابعة والتواصل. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، في متابعة البرنامج والإشراف العام الزميل سالم الجساسي، ونلتقي بكم إن شاء الله ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عيش حياتك. شبيبة وخليك شبيبة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساء المحبة ومساء السعادة مستمعين الأحبة، يتجدد لقاء فيكم دائما في مثل هذا التوقيت، فمساء الخير وأجمل مساء نبداها معكم من جديد من هاللحظة ومن هالتوقيت من الساعة 6 إلى الساعة 8 مساء. رح نكون معاكم مثل ما عودناكم دائما في تو الناس، محطات مسائية وفقرات عديدة وسوالف متنوعة عفوية ولطيفة، وأكيد بنشارككم فيها سوالفكم آراءكم ومواضيعنا اللي دائما نختارها لكم. هذه تحيات برال مشيفر وبدر البلوشي، ونحييكم في برنامج تو الناس. خلونا نبدأ مشوارنا المسائي ونشوف شو عندكم اليوم على 9477-7975. إذن نقرأ كذا رسائلكم المسائية. تحياتنا أكيد للعم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي كان راس الرسالة وحذفها، ومع ذلك نمس عليك العم سعيد الهشامي، ونتمنى تكون بخير وعال العال. وأيضا تحياتنا لك يا سامي العبدلي، يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص ليعقوب سيابي ولأبو مرام محمد المنصوري ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان. تحياتنا لك يا سامي. ونمسي أيضا على أم فارس. أم فارس تقول قد لا نستطيع تغيير ما حدث للإنسان في طفولته، لكن يمكننا مساعدته على بناء طريقة أكثر مرونة في التعامل مع ما يحدث له اليوم، وهنا تلتقي الوقاية بالعلاج. تغيير أنماط التفكير والانفعال والسلوك قد لا يمحو الماضي، لكنه قد يغير أثره في الحاضر والمستقبل. مساكم الله بالخير، أتمنى لك مساءات سعيدة يا أم فارس ولكل المستمعين. اليوم وأنتم كذا في السيارة تسمعون أكيد على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. خلونا بما أنكم الأغلبية الحين في الدرب نتكلم كذا عن السيارات وعالم السيارات. طبعا أكيد لكل واحد واهتماماته، وفي أشخاص وايد يهتمون في عالم السيارات، وطبعا لأنهم يهتمون في عالم السيارات في ناس وايد اكتشفوا أن نحن عندنا معلومات نفكر أن هذه معلومات صحيحة عن السيارات، وبعدين مع مرور الوقت اكتشفنا أنها خرافات. فهذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا، شو المعلومة اللي صدقتها عن السيارة وهي في الأصل مجرد خرافة؟ معلومة أنت كنت تعتقد أن هذه المعلومة صحيحة عن السيارة وبعدين عرفت أنها مجرد خرافة. أكيد في انتظار مشاركتكم على 9477-7975. أكيد كم معلومة عن السيارة سمعناها من أهلنا من أصحابنا وصدقناها سنوات وايد، يمكن حتى اليوم يعني لين اليوم نحن نتصرف على أساس أن هذه المعلومات حقيقية. بس أكيد مثل ما عارفين مستمعينا عالم السيارات وبالتحديد عالم السيارات في وايد كذي معتقدات قديمة، وايد خرافات انتقلت من جيل إلى جيل آخر، لين ما خلاص بعض المعلومات وبعض الحقائق اتضحت لنا. فاليوم خلونا كذا مع بعض نفكك بعض أشهر خرافات. أشهر إيش أشهر؟ أنا مستعيلة إن أبا شهر أكتوبر يخلص يا جماعة. خلونا كذا مع بعض نعرف خرافات، أشهر الخرافات عن السيارات، ونشوف شو المعلومة اللي كنا نحن مصدقينها وهي في الأصل مجرد خرافة. أكيد راح نقرأ كذا بعض أجوبتكم بعض مشاركاتكم عن عالم السيارات بشكل عام، لكن بعد هذا الفاصل.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
3: إذن مستمعين، هذا موضوع حلقتنا لليوم عن عالم السيارات. شو الخرافة اللي كنت أنت مصدقينها وبعدين اكتشفت أنها خرافة في عالم السيارات؟ غالباً يكون موضوع التسخين والتبريد، موضوع متعلق مثلاً بزيوت السيارات.

ما تحتاج كل هذا الوقت، وثلاثين ثانية إلى دقيقة بالكثير كافية جدا لتدوير الزيت وتدفئة المحرك الحقيقية، تكون بالمشي الهادئ مش والسيارة واقفة. شكرا على المعلومة يا حمدان الرديني. تحياتنا أيضا لخميس الجابري. خميس الجابري يقول مساء الخير ومساء الورد ومساء الجمال، أمسي على كل مستمع في الشبيبة، أمسي على أبرار وبدر، تحياتي للجميع. موضوع اليوم عن سيارات هو تسخين السيارة من تشغلها، وقالنا موقف يقول يوم من الأيام خليت السيارة تسخن، كان برد، نمت في السيارة انتظرها تسخن. شكلك وايد طولت وانت كذي تتري ان السيارة تسخن فراحت عليك نومة. شكرا لك يا خميس الجابري، تحياتنا لك. اكيد اكيد مستمعين نتمنى لكم هذه المساءات سعيد، ربي يسعدكم يحفظكم يا رب في مشاويركم المسائية. وعلى طاري تسخين السيارة وتبريد السيارة، هل السيارة تحتاج تسخين قبل ما نتحرك او ما تتحرك او لا؟ فأكيد هذه واحدة من أكثر العادات مستمعين اللي لا زالت موجودة عند بعض السائقين، هي تشغيل السيارة والانتظار عدة دقائق قبل التحرك بحجة أن المحرك لازم يسخن. وهذه المعلومة لها أصل فعلا، لأن السيارات القديمة كانت تعتمد على أنظمة مختلفة في تغذية المحرك، وكانت تحتاج وقت أطول حتى تصل لدرجة التشغيل المناسبة. لاحظتوا مستمعينا؟ قديما السيارات القديمة وليست الحين السيارات الحديثة، لأن الحين لو جينا للسيارات الحديثة فأكيد الموضوع وايد مختلف، لأن السيارات الحديثة طبعا تحتوي على أنظمة حقن الوقود والتحكم الإلكتروني جعلت المحرك قادرا على الوصول لدرجة التشغيل الطبيعية أثناء القيادة. لذلك في الاستخدام العادي ما تحتاج السيارة الحديثة تظل واقفة عدة دقائق عشان تسخن، والأفضل الانطلاق بهدوء وتجنب الضغط القوي على المحرك في البداية. كما أن ترك السيارة تعمل وهي متوقفة فترة طويلة يعني استهلاك وقود من دون فائدة حقيقية. بعدين بتقولون بسرعة خلص البترول. وعلى هالطاري يا أخي لاحظت أن أنا على طول يعني شغل السيارة أتحرك بسرعة، فالحين اكتسبت معلومة جديدة أن لازم يعني كذا أتحرك في البداية بهدوء ما أتحرك بسرعة. ايضا لو جينا حق المعلومه او الخرافه الثانيه اللي في ناس وايد مصدقينها او للحين يعني يشوفونها انها معلومه قويه، المعلومه هي او الخرافه هي كلما كان الاوكتان اعلى كانت السياره اقوى. من مصدق هذه الخرافه؟ وهذه يا جماعه ترى من الخرافات المشهوره وايد، أن البنزين عالي الأوكتان يعني سيارة أقوى وتسارع أفضل واستهلاك أقل. بس نحن في تو الناس بنصحح لكم هذه المعلومة، لأن رقم الأوكتان ما يعني قوة أعلى بشكل مباشر، فائدته الأساسية ترتبط بمقاومة الوقود للاشتعال المبكر، وبعض المحركات مصممة أصلا للاستفادة من الوقود عالي الأوكتان. أما إذا كانت سيارتك مصممة للعمل بكفاءة مع وقود عادي فمجرد استخدام بنزين أعلى أوكتان ما يعني تلقائيا أن السيارة بتصير أسرع أو أقوى، والأفضل دائما الالتزام بما توصي به الشركة المصنعة. طبعا هذا الكلام ما كلامي، كلام جزيرة دوت نت، فأكيد هذا التقرير اللي الحين أنا أقرأ لكم من جزيرة دوت نت من خبراء وخبراء السيارات، فحلو كذا لما نقعد نحن نستفيد من هذه المعلومات. بشارككم أيضا خرافة ثالثة قبل أن نروح للفاصل، موضوع الزيت المحرك، أنه لازم تغير زيت المحرك كل 5000 كيلومتر. فمن يا ترى دايما يغير زيت المحرك كل 5000 كيلومتر؟ وكم مرة أساسا نحن سمعنا لا تتأخر عن 5000 غير الزيت ولا راح يخرب المحرك؟ فالحقيقة مستمعينا رقم 5000 كيلومتر هي ليست قاعدة ثابتة لكل السيارات، ففترة تغيير الزيت تختلف حسب نوع السيارة والمحرك وأيضا نوع الزيت وظروف الاستخدام وتعليمات الشركة المصنعة. فيعني ممكن سيارة تحتاج تغيير

زيت على مسافة مختلفة عن سيارة ثانية، حتى لو كانت السيارتان تستخدمان محركين متشابهين في الحجم، لذلك المرجع الأساسي هو دليل السيارة. دليل السيارة اللي دائما نحن الأشخاص اللي لما نشتري سيارة جديدة دليل السيارة ما حد يقرأ أبدا وما حد يشوفه، وأيضا كتيب الصيانة وليس رقما محفوظا نطبقه على كل السيارات. إذا مستمعين مهم جدا أن نحن بين فترة وفترة نرجع لدليل السيارة أو كتيب الصيانة. وأيضا أشوف من المهم أن الحين يعني في السوشيال ميديا في ناس خصصت محتوى وصنعت محتوى يخص السيارات وعالم السيارات، فجميل أن نحن نتابع ونشوف عشان نستفيد فعلا ويعني ونحمي ونحافظ أنفسنا أن بإذن الله تعالى ما يصير لنا أي مساوئ في الطريق. وأكيد درب السلامة تمنى لكم مستمعين الأحبة.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: أسعد الله مساكم مجدداً مستمعين الأحبة. اليوم 6 أكتوبر ويصادف اليوم العالمي للتنوع الجيولوجي، فخلونا كذا نسلط الضوء على ما تزخر به سلطنة عمان، سلطنتنا الحبيبة. طبعاً نعرف أنها غنية بهذا التنوع الجيولوجي اللي واجب علينا، واجب لكل فرد فينا نحن أن دائماً نحافظ على التنوع الجيولوجي في بيئة عماننا الحبيبة. ما أن دائماً سلطنتنا تزخر بتنوع وتكوينات جيولوجية مميزة، وما تمثل أكيد علوم الأرض من أهمية في فهم طبيعة هذه الثروات والاستفادة منها والحفاظ عليها، يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال الدكتور محمد بن هلال بن ناصر الكندي، رئيس مركز استشارات علوم الأرض. دكتور محمد، أهلاً وسهلاً بك معنا.
2: أهلاً وسهلاً، مساء الخير.
1: دكتور محمد، بداية، ماذا يعني التنوع الجيولوجي ولماذا نحتفي به سنويا بمثل هذا اليوم؟
2: التنوع الجيولوجي طبعا هو أساس للتنوع البيئي، أساس للتنوع الحيوي في أي بيئة معينة توجد فيها. التنوع الجيولوجي هو تنوع في التضاريس، تنوع في الأحافير، تنوع في أنواع التربة، تنوع في أنواع الصخور، تنوع في أنواع الثروات الطبيعية، سواء كانت معادن أو كانت ثروات مرتبطة بالطاقة النظيفة أو النفط والغاز أو غيرها من الثروات. التنوع الجيولوجي يرتبط ارتباط مباشر بالثروات المائية، يرتبط بخصائص الأرض عموما، فهو أساس يعني لإثراء أي بيئة معينة.
1: نعم، طيب ما الذي يجعل سلطنة عمان مميزة جيولوجيا؟
2: طبعا عمان كما هي كما هو معروف يعني دولة يعني تقع في أقصى شرق الجزيرة العربية عند حافة ما يعرف الصفيحة العربية، تعرض لكثير من العوامل، ما يعرف العوامل التكتونية الحركية الناتجة عن حركة الصفائح وتحركها من مكان إلى آخر، تصادمها وتباعدها وهكذا. لها تاريخ جيولوجي فريد يمتد لمئات ملايين السنين. هذا التاريخ محفوظ بصورة رائعة جدا في صخور عمان، ممكن قراءته من خلال تأمل هذه الطبقات الصخور، سواء تلك الصخور البارزة على فوق سطح الأرض أو الصخور الجوفية أيضا خلال حفرها، سواء عن طريق آبار المياه أو آبار النفط أو الغاز أو غيرها من الآبار عموما. وغير هذا يعني مع وجود هذا الثراء الجيولوجي الممتد والمتنوع، تتكشف صخور عمان بصورة بديعة جدا للزائر، فالغطاء النباتي في عمان عموما محدود، مما يسمح لانكشاف صخور طبقاتها وبروزها بشكل واضح. السلاسل الجبلية في عمان ممتدة، سواء كانت تلك مثل سلاسل جبل الحجر في شمال عمان أو سلاسل ما يعرف جبال الحقف في وسط شرق عمان أو سلاسل جبال ضفار أو غيرها من التكوينات الجبلية المختلفة ممتدة أيضا، سواء كان في السهول الصحراوية في عمان أو غيرها من المناطق. يعني أرض عمان أرض تحفظ يعني تفاصيل نشأة الصفائح الأرضية وإعادة تدويرها وغربلتها وتعريتها وتجويتها وترسيبها في أحواض مختلفة عبر ملايين السنين. هذا بالإضافة إلى كون أرض عمان أيضا فيها تنوع في الصخور، ما يعرف بصخور الزاحفة والمنتقلة التي انتقلت عبر ملايين السنين وزحفت من مناطق مختلفة خصوصا من الصفائح المحيطية واستقرت على أرض عمان عبر ملايين السنين من الزحف التكتوني. خلينا نقول هذه الصخور مثل ما يعرف بصخور الأوفيولايت أو صخور الرواسب المحيطية العميقة، يعني انكشافها وظهورها وإمكانية دراستها بهذه التفاصيل لا يتأتى في مكان آخر كعمان، كأرض عمان. ولذلك كان دائما هي مقصد طبعا طبعا عمان أيضا تحفظ التاريخ الأحفوري للأرض في فترات زمنية، المصادر والموارد المتوفرة عن هذه الفترات محدود، خصوصا في بعض الفترات الزمنية وبعض أنواع الحافير مثل الحافير البحار الضحلة. فيها أيضا بالإضافة لكل هذا فيها يعني البنية الجيولوجية التركيبية لعمان، فيها تنوع هائل جدا من ناحية الصدوع، التشققات، الطيات، الأسطح اللي فيها نوع من عدم التوافق تشير إلى يعني فجوات في الترسب أو التكوينات الجيولوجية عبر الزمن وهكذا.
1: نعم.
2: باختصار يعني هي كتاب مفتوح، وهذه الطبقات المنتشرة الصخرية المنتشرة في عمان تمثل يعني كأنها صفحات كتاب مقروء عن تاريخ الأرض يمتد عبر مئات ملايين السنين.
1: نعم، ونقدر نقول إحنا هذه الأسباب اللي جعلت السلطنة مميزة جيولوجيا وأكيد غنية بهذه الثروات المختلفة في التنوع الجيولوجي. فما أبرز دكتور محمد أبرز الثروات أو التكوينات الجيولوجية التي تتميز بها السلطنة؟
2: يعني لو جينا لما يعرف بعصور ما قبل الكمبري، وهي العصور اللي كانت قبل أكثر من 540 مليون عام، عصور سحيقة قديمة جدا.
1: نعم.
2: عمان تحتوي كثير على كثير من طبقات هذه الصخور والأحافير يعني المنتشرة في تلك العصور السحيقة القديمة، خصوصا تلك الأحافير البدائية البكتيرية أو الطحلبية اللي وجدت في البحار الضحلة حينها. هذا مميز جدا في عمان. عمان أيضا تحفظ صخور الكمب ما قبل الكمبري، فيها تعود لأكثر من 700 مليون عام أو في حدود 700 مليون عام، الفترات الجليدية التي مرت على تاريخ الأرض القديم جدا. في فترات كانت الأرض تعرف حينها بما يعرف بكرة الثلج، وهي طبعا نظريات وفرضيات علمية أن الأرض في يوم من الأيام كانت أشبه بكرة الثلج. أيضا تحفظ عمليات التصادم بين الصفائح الأرضية في تلك الفترات القديمة. لو جئنا بعد ذلك إلى العصور يعني الحقب القديمة والعصور القديمة، أرض عمان أيضا تحفظ ترسبات اليابسة في ذلك الوقت، الأنهار والبحيرات ونشوء الأشجار. يعني عمان سجلها الأحفوري في تاريخ الأشجار بديع رائع، لأنها تحفظ بداية من ظهور النباتات والأبواغ البدائية لنشوء الأرض، عفوا نشوء الأشجار والنباتات الطحلبية في الأرض قبل ما يزيد عن 450 مليون عام. ثم كيف تطورت هذه الأشجار بعد ذلك إلى يعني أشجار أكبر، ثم وصلت الأشجار عملاقة كأشجار الصنوبر وغيرها من الأشجار اللي انقرضت بعد ذلك، وبعدها ظهور أيضا ما يعرف بالنباتات المزهرة في العصور الحقب المتوسطة ثم الحديثة. سجلها الأحفوري أيضا في يوجد لديها سجل أحفوري مرتبط بالديناصورات، وهو موثق علميا من فترة التسعينات. يعني فيها سجل أحفوري بديع أيضا مرتبط بنشوء الثدييات والفيلة القديمة يعني بعض أنواع من الزرافات وغيرها من حيوانات في فترات يعني حدود 30 مليون عام ثم حدود 20 مليون عام ثم الفترات اللي هي أحدث في الزمن. لو جينا أيضا عمان لديها سجل يعني في تكون خلينا نقول ثروات طبيعية بدءا من المعادن، فيها الكروم على شكل أشكال مختلفة، في العموم عروق منتشرة في طبقة الأوفيولاي، تكون النحاس في هذه الطبقة، بعض العناصر الثقيلة والمعادن الثقيلة مرتبطة بالنحاس موجودة بها، وطريقة تميزها وانتشارها في صخور عمان مميز عالميا عموما.
1: نعم.
2: وإن كانت ربما الكميات ليست كبيرة لكن يعني مهمة علميا لفهم طريقة ترسب آلية ترسب هذه المعادن الثقيلة في صخور الأوفيولات. لو جينا مثالا أيضا في صخور رسوبية سميكة، خصوصا تلك الصخور الجيرية الكربوناتية اللي ترسبت في البحار الضحلة، وهي غنية مثلا بمعادن مثل الحجر الجيري اللي ينتج في عمان كميات كبيرة ويستخدم في كثير من الصناعات سواء كان الأسمنت وغيرها من الصناعات المواد الصلبة وهكذا، وأيضا صناعة ترسبات الجبس.
1: نعم. نعم.
2: بحكم أن عمان في يوم من الأيام كانت يعني مليئة بالأحواض، الأحواض المتبخرات، وترسبت فيها صخور مرتبطة بعمليات تبخر وهكذا.
1: نعم.
2: وهكذا في الثروات المائية، هكذا في تنوع الطبقات الصخرية العمانية في جوف الأرض وفي سطحها. ولذلك يعني تاريخ أيضا الثروة البترولية في عمان، كيف تكونت صخور مصدرية للبترول قبل كل شيء عبر تاريخ طويل جدا. عمان فيها صخور مصدرية للبترول، تعتبر من أقدم الصخور في العالم، يزيد عمرها عن 550 مليون عام. إنزين، وأيضا تراكيب المصائد البترول فيها، سواء كانت نفط أو غاز، أيضا مميز ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم يعني. فعموما يعني جديرة بالدراسة في ظواهرها المختلفة، وطبعا هذه الأمور أكثر بكثير مما ذكر. أيضا التاريخ البشري المرتبط بالجيولوجيا تاريخ يعني ثري جدا. تاريخ مثلا على سبيل المثال إنتاج النحاس، استخلاصه وتصديره، من زين تصديره، هذا تاريخ تصدير النحاس فيما يعرف بأرض مجان في عصور في نهاية العصر الحجري الحديث والعصور البرونزية ثم العصر الحديدي وصولا إلى العصور الإسلامية. هذا أيضا تاريخ بشري بديع في ارتباطه بالجيولوجيا واهتمام يعني الإنسان في أرض عمان باستكشاف هذا الخام وإنتاجه وتطويره وتكريره وتصديره. زين، وأيضا الأطيان كيف استخدمها في صناعة الفخار وهكذا، صناعة الأفلاج أيضا تاريخ بديع جدا، هذا مرتبط أيضا بالجيولوجيا والفهم الهندسي لتكوين طبقات الأرض وانتشار المياه بها. كل هذا يعني يصب في ذات القالب اللي هو التنوع الجيولوجي الفريد جدا في أرض عمان. طبعا هذا يعني دليله هو وجود أبحاث علمية كثيرة جدا بعشرات الآلاف مرتبطة بجيولوجية أرض عمان.
1: نعم، أكيد التاريخ شاهد على أن الإنسان العماني القديم كان يحافظ وكان يعني يحافظ على التنوع الجيولوجي، يهتم بعلوم الأرض، يهتم بهذه الاكتشافات. أكيد دكتور محمد، لكن برأيك دكتور محمد كيف ممكن نحن نستفيد؟ طبعا من خلال حديثك لاحظنا أن فعلا نحن يعني كدولة عمان كعمان عندنا تنوع جيولوجي جميل ومميز، فكيف ممكن نحن نستفيد من هذا التنوع الجيولوجي في السياحة والاقتصاد؟
2: يعني أولا في الاقتصاد طبعا بلا شك احنا عندنا صناعات كثيرة مرتبطة بالجيولوجيا، صناعة النفط والغاز، صناعة المعادن، حتى الثروات الطبيعية المختلفة. نتكلم اليوم عن أنواع مختلفة من الهيدروجين، سواء الهيدروجين الأزرق أو الأبيض، وحتى أو الهيدروجين الأزرق اللي هو مرتبط بالغاز الطبيعي ويعني التخلص من ثاني أكسيد الكربون، ثم الأبيض اللي هو الهيدروجين الجيولوجي اللي يطلع طبيعيا من باطن الأرض. أيضا لوجين على الهيدروجين الأخضر مرتبط نوعا ما بجغرافية الأرض وأسطحها، ولوجين أيضا لو للمياه توزيعها انتشارها في أحواض مائية مختلفة في عمان بعضها جدا غنية بالمياه. كل هذا يعني من ناحية السياحة عمان طبعا فيها تنوع هائل في الأودية، في الكهوف، في يعني منابع المياه، في التضاريس، في البيئات، فيها بيئات ربما تكون شبه استوائية ناتجة عن عمليات التغيرات الجيولوجية هذه. وإحنا نشاهد كيف التنوع البيئي الرائع جدا في عمان، سواء على سبيل المثال في جبال مسندم أو في جبال الجبل الأخضر أو جبل شمس أو في جبال ضفار في سمحان وغيرها من الجبال. أيضا كل هذا طبعا مرتبط بهذا التنوع. كيف نستفيد منه؟ إحنا نستفيد منه اليوم بطرق كثيرة. يعني لو لاحظنا أن السياحة في عمان مرتبطة ارتباط وثيق بالجيولوجيا، حتى العماني عندما بنى الحصون والقلاع والبيوت القديمة بناءها باستخدام تحصينات طبيعية مرتبطة بالتكوين الجيولوجي، رفعها على يعني كثير من قلاع عمان مبنية على يعني شواهد صخرية مرتفعة، قرى بناها على حواف جروف صخرية منيعة محمية طبيعيا، وأيضا موجودة على بين طبقات الصخور عند يعني عند منابع المياه. على سبيل المثال لو ضربنا قرى الجبل الأخضر أغلبها موجودة بهذه الصورة. أيضا لو جئنا لمحافظة الضفار طريقة يعني استخدام الإنسان واستغلاله للبنية الجيولوجية في عدة أماكن، حتى الكهوف استغلها في العيش في الحفاظ عن على يعني مواشيه وهكذا بطرق بديعة، أو حتى في خلينا نقول في جوانب الأثرية المرتبطة بالتدوينات الصخرية القديمة وهكذا. ف يعني وطبعا حاليا هناك جهود كبيرة في تسجيل مواقع جيولوجية في عمان في التراث العالمي، وأيضا تطويرها سياحيا وهكذا. ويعني في العموم هناك استغلال كبير حاصل في هذا الجانب.
1: نعم، ونحن لاحظنا أيضا دكتور محمد هذه الجهود، في جهود حالية لدراسة وتوثيق التنوع الجيولوجي في مختلف ولايات السلطنة، فلو تحدثنا دكتور محمود عن أبرز هذه الجهود لدراسة توثيق التنوع الجيولوجي في عمان.
2: طبعا صدرت كتب كثيرة على سبيل المثال، نعم، خصوصا في الفترة الأخيرة عن توثيق هذا التنوع. في أيضا كثير من التقارير سواء كانت الوزارية أو البحثية في المؤسسات الأكاديمية مرتبطة بهذا الجانب. ومثل ما ذكرت يعني أقدم البحوث يعني اللي نشرت عن تاريخ عمان اليوم يعني عمرها يصل إلى حدود 100 سنة منذ قرن من الزمان. أول أوائل البعثات العلمية اللي جاءت لدراسة جيولوجية عمان تعود تحديدا لسنة 1926، يعني 100 سنة من اليوم، وهو أيضا بداية التاريخ تاريخ صناعة النفط والغاز في عمان، لأن هذه البعثات الجيولوجية جاءت في الأساس لغرض استكشاف النفط والغاز.
1: نعم.
2: يعني في توثيق دقيق جدا لجيولوجية عمان في البحوث العلمية.
1: نعم.
2: وما في شيء يعني مخفي خلينا نقول. طبعا الاستكشافات لا تتوقف.
1: أكيد.
2: بصورة سنوية هناك فهم جديد دائما عندنا يعني من خلال الباحثين سواء كان عمانيين أو غير عمانيين في تاريخ عمان الجيولوجي، هذا مستمر وما ينقطع لأن العلم لا يتوقف. لكن
1: أكيد.
2: هناك قدر كبير من البحوث، ربما من أكثر يعني أتوقع من الصواب لو قلنا أن عمان من أكثر الدول التي درست جيولوجيتها بصورة دقيقة.
1: نعم.
2: في المنطقة يعني كدولة أكثر من أكثر الدول في المنطقة اللي درست جيولوجيتها بالتفصيل، بحكم طبعا أيضا أرض يعني عمان كدولة ترحب بالزائر، التنقل فيها نسبيا سهل. يعني الشخص المختص يعني ينتقل بسلاسة بين مناطقها المختلفة بدون خلينا نقول تعقيد وبدون كثير.
1: نعم. هناك في تسهيلات لهم يعني.
2: نعم
1: نعم. طيب دكتور محمد يعطيك العافية أكيد على هذه المعلومات الغنية. فدكتور محمد في ختام اللقاء، ما الرسالة التي توجهها للمجتمع وللمستمعين في اليوم العالمي للتنوع الجيولوجي؟
2: يعني كان من الرسالة هو استغلال هذا التنوع في يعني خلق أفكار ربما اقتصادية جديدة في استغلال هذا التنوع بطريقة تحفظ يعني البيئة، تحفظ هذا التنوع سواء جوانب سياحية أو غيرها. وأيضا طبعا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى في حال وجود يعني أي مشاهد غير يعني معروفة عند الناس، ربما من مناسب التواصل مع المختصين سواء كانت مثل أحافير أو كانت يعني أي ترسبات مختلفة عن محيطها. يعني زي نحن كثير من الأماكن وثقناها في السنوات الماضية كانت يعني بسبب تواصل الناس في مناطق مختلفة من عمان، يعني وجود ظواهر غير مألوفة خلينا نقول كانت سبب في استكشافات حديثة في عمان.
1: نعم.
2: يعني نشر المعرفة والتعليم في العموم سواء كان من وسائل الإعلام أو المناهج الدراسية حقيقة يعني أفاد كثيرا عموما التعلم تعلم الناس لهذه الظواهر يفيد في توثيقها واستقلالها الاقتصادي.
1: أكيد أكيد طبعا. فكل الشكر لك الدكتور محمد بن هلال بن ناصر الكندي رئيس مجلس استشارات علوم الأرض، جزيل الشكر لك دكتور على هذه المعلومات المهمة حول التنوع الجيولوجي في سلطنة عمان، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: إذن مستمعين دائما سلطنتنا الحبيبة تزخر بهذا التنوع الجيولوجي، وواجب علينا جميعا أن نحافظ على هذا التنوع الجيولوجي. مثل ما ذكر دكتور محمد في نهاية اللقاء ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حالة أن شهدنا أي ظاهرة تخص طبعا علوم الأرض، تخص المجال الجيولوجي بشكل عام.

الله يحفظكم يا رب في مشاويركم المسائية، ونجدد هذه التحية المسائية لكم مستمعين الأحباء. خلونا نرجع لموضوع حلقتنا اليوم عن أشهر الخرافات اللي نحن كنا مصدقينها عن السيارات وعالم السيارات وعالم صيانة السيارات بالتحديد. عموما في خرافة كذلك يعني وايد شهيرة وايد معروفة، فأكيد سمعتوا عنها وأكيد أحد قالكم عنها، اللي هي تشغيل مكيف السيارة يعني دائما استهلاك وقود أكثر من فتح النوافذ. وهذا تقريبا من الخرافات مستمعنا اللي تبدو منطقية جدا، وأتوقع الحين أحد بيقول بس هذه معلومة صحيحة وليست خرافة. نقول نطفي مكيف السيارة ونفتح النوافذ عشان نوفر بنزين، لكن المسألة تعتمد على سرعة السيارة. فيعني عند السرعات العالية فتح النوافذ يزيد مقاومة الهواء، وبالتالي السيارة تحتاج طاقة أكبر للمحافظة على سرعتها، ولهذا قد يكون استخدام المكيف أفضل من القيادة والنوافذ مفتوحة على الطرق السريعة. فأما عند السرعات المنخفضة فقد يكون فتح النوافذ خيارا مناسبا. يعني مستمعينا ما في قاعدة واحدة تقول إن مكيف السيارة هو اللي يصرف بنزين أكثر، أو إن النوافذ دائما أوفر. نخليها هذه القاعدة، كل ما زادت سرعة السيارة كل ما زادت سرعة السيارة ونحن فاتحين نوافذ، هذا معناته إنه راح يكون في استهلاك للبنزين أكثر، عكس لما يكون سرعة منخفضة.

وكذلك أفضل وقت لتعبئة البنزين هو الصباح. أنا بصراحة كنت أفكر إن هذه المعلومة صحيحة ودايما يعني أسويها إن بداية الصباح أو وقت الليل أشوف إن أفضل وقت إن أعبي السيارة. وأتوقع كثير منكم سمع هذه النصيحة، روح عبي الصبح أو عبي بالليل، لأن الصبح بالتحديد البنزين يكون بارد وأكثف وبتاخذ كمية أكبر بنفس السعر. وطبعا هذه أحد أشهر الخرافات، فأكيد مستمعين صحيح أن الوقود يتمدد مع الحرارة وتنخفض كثافته عندما يبرد، لكن المشكلة أن خزانات الوقود في محطات البنزين تكون تحت الأرض، وهذا يجعل درجة حرارة الوقود أكثر استقرارا من درجة حرارة الجو. لذلك فكرة أنك إذا عبيت مثلا الساعة 6 الصباح بدل الساعة 2 الظهر راح تحصل على فرق كبير في كمية البنزين، هي طبعا مبالغة، والفرق طبعا في الظروف العادية ضئيل جدا ولا يمثل توفير حقيقي للمستهلك. فخبرونا مستمعينا، من فيكم دايما يتعمد ينتظر الليل أو الصباح عشان بس يعبي بترول؟ وأيضا هذا أنا بعد نفس الشيء كنت أفكرها معلومة صحيحة وكنت حاطة في بالي، أن إذا خزان السيارة شبه فارغ فيعني الرواسب راح تدخل المحرك، وهذه طلعت خرافة وليست معلومة حقيقية. في ناس مستمعين يتجنبون تماما أن مستوى البنزين ينزل لأنهم يعتقدون أن الرواسب الموجودة في قاع الخزان راح تدخل المحرك وتسبب مشكلة، لكن وجود كمية قليلة من الوقود لا يعني تلقائيا أن الرواسب ستدخل إلى المحرك. منظومة الوقود تحتوي على مرشحات تساعد في تنقية الشوائب، مع ذلك هذا لا يعني أن الأفضل تمشي دائما والخزان يعني على آخر شيء يعني وعلى آخر شرطة. فالوصول المتكرر لمستوى منخفض جدا من الوقود قد يزيد الضغط على مضخة الوقود ويؤثر في عمرها الافتراضي. ما أعرف، بس في ناس وايد يقولكم أن لما تطلع إشارة أن خلاص ما في بنزين هذيك الساعة أنا أروح أعبي، بس أتوقع في ناس صغير يغلبنا نحن البنات نعبي بنزين يعني لما كذا تنزل على النص بشوية، ليش ما أعرف. لوني أيضا على موضوع الإطارات مستمعين، الإطارات عالم كامل من الخرافات، وهنا عندنا أكثر من خرافة في موضوع واحد اللي هو موضوع الإطارات، إطارات السيارة. بقولكم أنا بشكل مختصر مستمعينا، أولاً ما شرط دائماً تغير الإطارات الأربعة في نفس الوقت، الأمر أكيد يعتمد على حالة الإطارات ودرجة تآكلها، وأيضاً ما ننسى توصيات الشركة. ثانياً والأهم، ما أي إطار ينفع لمجرد إنه نفس المقاس، لازم ننتبه لمؤشر الحمولة وتصنيف السرعة والمواصفات الأخرى اللي تحددها الشركة المصنعة. وكذلك ما ننسى أن الإطار إذا شكله من الخارج سليم فهذا ما معناه أنه صالح إلى الأبد. عمر الإطار نفسه مهم لأن المطاط يتغير مع مرور الوقت حتى لو ما كانت علامات التلف واضحة. وطبعا ما ننسى مستمعينا ضغط الهواء ما رقم واحد لكل السيارات، الأغلب يفكر أنه لازم يكون ضغط الهواء هو نفسه يعني يكون رقم واحد لكل السيارات. الضغط المناسب لسيارتك موجود عادة على الملصق داخل باب السائق أو في دليل المستخدم، أما الرقم المكتوب على جانب الإطار فهو غالبا الحد الأقصى المسموح به للإطار وليس بالضرورة الضغط المناسب لسيارتك. عاد أنا أعرف ناس لما يروحون على أساس إنه يعني يسوون هذا الهواء حق التواير السيارة يقولون بس حط 35 وخلاص حل كل التواير. خلونا نروح مستمعينا لمثبت السرعة. في ناس تعتقد إن مثبت السرعة يوفر البنزين دائما،
بس خلونا نصحح هذه المعلومة ونصحح هذه الخرافة. مثبت السرعة فعلا ممكن يساعد في تقليل التغيرات المستمرة في السرعة خصوصا على الطرق المستوية والسريعة، وبالتالي قد يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود. بس يعني كلمة دائما هي المشكلة، بمعنى يعني في الطرق الجبلية أو شديدة الانحدار ممكن يحاول النظام المحافظة على السرعة المحددة عن طريق زيادة قوة المحرك، وبالتالي ما يكون بالضرورة الخيار الأكثر توفيرا للوقود. وبعد هنا أنا بقولكم أني أعرف ناس أبدا ما يستعملوا مثبت السرعة يخافون. عموما هي البطارية السيارة، خصوصا بطارية السيارة الكهربائية بحكم الحين الأغلبية صار عندهم سيارات كهربائية. فطبعا في خرافة مشهورة عن السيارات الكهربائية إن بطارية السيارة الكهربائية لازم تتغير بعد كم سنة، وإن بطارية السيارة الكهربائية ظهرت. طبعا هذه الخرافة الجديدة مستمعين، رح نقولكم هذه الخرافة لكن بعد ما نروح للفترة الدينية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: إذن مستمعين نرجع لكم، نرجع لموضوع حلقتنا لليوم أشهر الخرافات. كنا قبل الفاصل نبي نقول لكم عن السيارة الحديثة، إذا كانت قوية فما يحتاج نهتم بكل هذه التفاصيل. هنا نقدر نختم نحن الجانب المعلوماتي فكرة وايد مهمة، اللي هو التطور الكبير في السيارات ما يعني أن السائق ما عاد يحتاج يعرف سيارته. بالعكس، كل ما زادت التكنولوجيا زادت أهمية أنك تعرف الأشياء الأساسية، متى تغير الزيت مثلاً، شو ضغط الإطارات الصحيح، متى تغير الإطار، وشو نوع الوقود المناسب لسيارتك، وهل السيارة تحتاج فعلاً كل هذه النصائح اللي نسمعها عن الناس أو لا؟ لأن غالباً النصائح تكون مبنية على تجربة قديمة أو سيارة قديمة، وبعدها تتحول مع السنوات إلى حقيقة نطبقها على كل السيارات. وهذا أصلاً جوهر الموضوع، بعض الخرافات تبدأ من معلومة صحيحة لكن مع الوقت يتم تعميمها والمبالغة فيها حتى تتحول إلى قاعدة لا نقاش فيها. وأكيد مستمعين في النهاية يمكن أجمل شيء نطلع فيه اليوم إن ما كل معلومة نسمعها أكيد عن سياراتنا لازم نصدقها لمجرد إن نحن سمعناها من شخص عنده خبرة أو لأن نحن تعودنا عليها من زمان. بعض العادات كانت مناسبة فعلا للسيارات القديمة، وبعضها مبني على جزء بسيط من الحقيقة لكن ما بالضرورة أكيد ينطبق على كل سيارة وكل ظرف. عشان كذا قبل ما نقول هذا معروف أو كل الناس تسوي كذا، الأفضل إن نحن نسأل دائما هل هذه المعلومة حقيقية أو لا، والأفضل كذلك إن نسأل الشركات المصنعة. إذا مستمعنا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، موضوع السيارات. نحن أكيد عندنا العديد من الفقرات، فخلكم مثبتين الموجة على الشبيبة.

0: وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
2: مستمعينا، هل تعرفون أن طريقة تعاملك مع حياتك اليوم وأنت الحين في الثلاثينيات أو في الأربعين ممكن تعطينا فكرة عن شكل صحتك بعد 20 أو 30 سنة؟ فاللي دايما يتخيل نفسه أنه كيف أنا بصير وأني شايب، أو البنات كيف بصير وأني عيوز، فما يحتاج تروحوا لفلتر سناب شات وتشوفون شكلكم، لأن الموضوع ما بس موضوع الشكل والتجاعيد وهذه الأمور، الموضوع موضوع الصحة. كيف يا ترى نحن لازم ننتبه من الحين أن كيف بتكون صحتنا لما نكون نحن في 50 و60 و70 مثلا. لأن مستمعين، التقدم في العمر بصحة جيدة ما يبدأ لما نوصل 60 أو 70، بالعكس الخبراء يقولون أن نقدر نحن نهيئ أنفسنا لصحتنا في 60 و70 لما نكون نحن في الثلاثينيات والأربعينيات، طبعا من خلال عادات وقرارات صغيرة تتراكم مع الوقت. في دراسة مستمعين تابعت أكثر من 100,000 شخص وجدت أن أقل من 10% وصلوا إلى سن 70 وهم يتمتعون بصحة جسدية وعقلية ومعرفية ممتازة من دون أمراض مزمنة. عسى نكون منهم في المستقبل. طيب، كيف نحن نعرف أن نحن كلنا ماشيين في الطريق الصحيح وأن صحتنا لما بنكون نحن شياب وعيايز بنكون بصحة جيدة؟ في علامات مستمعينا، خلونا نشارككم هذه العلامات. أول علامة أنك ما زلت تتعلم. لا تقول والله خلاص أنا كبرت وصرت موظف وما في بارض أتعلم لغة، يعني تتعلم مثلا لغة جديدة، تتعلم مهارة، تتعلم هواية، مثلا هواية تتعلمونها أنت وأبنائك مثلا، أو حتى لعبة أو آلة موسيقية، لأن العقل مثل العضلة وكلما استخدمت وتعلمت أشياء جديدة حافظت على نشاطك الذهني بشكل أفضل، وبالتالي تقي نفسك من مرض الزهايمر. وأما ثاني علامة، طبعا هذه للناس الاجتماعيين، الناس الاجتماعيين فلا تحاتون أبدا أموركم طيبة، لأن لما يكون في ناس حولك من أصدقاء من أهل من أشخاص تتواصل معهم باستمرار، العلاقات الاجتماعية مستمعينا والدعم العاطفي ما مجرد شيء جميل في الحياة وإنك شخص اجتماعي فقط، لكن الحياة الاجتماعية بشكل عام طبعا والعلاقات الاجتماعية والدعم العاطفي جزء مهم من الصحة النفسية وتساعد على مقاومة الوحدة والعزلة مع التقدم في العمر. فقابل عمرك ولا تجلس وحدك طول الوقت. ما عندك ربع صادق، سو أي شيء بس المهم كذا، يعني حتى لو تروح لأنشطة تطوعية جماعية، رحلات جماعية، سفر جماعي، أيا كان المهم أنك ما تكون وحيد. إذا حاب أنك تكون بصحة جيدة لما تكون رجل مسن مثلا. وبعد خلونا أقولكم أن من العلامات أيضا أنك تعرف تقول للناس شو تحتاج، ما تستحي تطلب المساعدة وما تحاول تتحمل كل شيء بصمت. القدرة على التعبير عن احتياجاتك والمحافظة على استقلاليتك جزء من الشيخوخة الصحية. وعلى فكرة مستمعينا، في بعد يعني علامات جميلة جدا، أنا حبيت هذه العلامة اللي بقولكم بعد شوية. إذا كنت أنت مهما كان عمرك ما زلت تستمتع بالحياة، عندك شيء تتحمس له، عندك شغف لهواية محددة، تسافر دائما، تقرأ دائما، ما تفوت عليك القراءة، عندك مثلا هواية الطبخ، هواية السباحة، وعندك مثلا عادة شبه أسبوعية أو شهرية، لقاء مع الأصدقاء طبعا، أو أي نشاط يخليك تحس أن عندك سبب تقوم عشانه كل يوم، لأن الملل المستمر والشعور بأن الأيام كلها متشابهة ما مؤشر جيد. أما جسديا مستمعينا، فراقب الأشياء البسيطة جدا. الحين إحنا كنا نتكلم على الأمور اللي تحافظ على صحتك النفسية وتخليك كذا، لما أنت توصل لمرحلة شيخوخة يقولون ما مبين عليك، يفكرونك ما زلت صغير. فخلونا الحين نشوف العلامات اللي ممكن، العلامات الجسدية اللي ممكن تخبرنا إذا نحن راح نتمتع بصحة جيدة لما نكون كبار في السن. كبار في السن أقصد مرحلة شيخوخة. فمثلا حلو لما نراقب المرونة، نراقب سرعة المشي، قدرتنا على صعود الدرج أو المشي لمسافة من دون تعب أو ضيق نفس مبالغ فيه، وحتى سرعة تعافي جسمك بعد مجهود أو وعكة بسيطة ممكن تعطينا مؤشرا عن قدرتك على تحمل الإجهاد. النوم أيضا مستمعينا، أنا عارفة أن الحين إحنا أغلبنا نحن يعني خصوصا الشباب غالبا النوم عندنا مشكلة مع النوم، إذا رقدنا من وقت بنقوم الساعة 2 الساعة 3، وإذا سهرنا لأن إحنا متعودين على السهر فنستانس. مع ذلك أني دايما يقولوا لكم أن أغلب المشاكل اللي تصير فقدان تركيز أو أي كان بسبب النوم. فعموما يقول لكم العلامة إذا تنام بسهولة ونومك منتظم وتصحى وإنت مرتاح بدل ما تصحى وكأنك ما نمت، فهذه علامة إيجابية. يعني الأشخاص اللي يقومون متأخر، يصحون متأخر ويحسون كذا بتعب وإنهم يبون يرجعون مرة ثانية يرقدون، فهنا أنت لازم تهتم بصحتك لأن هذه علامة غير جيدة. لما تكون أنت تصحى من النوم وأنت كسلان ومعنك يعني راقد ساعات طويلة بس تحس أنك تبى ترقد. والعلامة الأخيرة مستمعين يمكن ما نفكر فيها وايد وبسألكم عنها، هل أنت تخطط للمستقبل؟ ممكن إحنا كلنا نخطط للمستقبل ماليا، لكن هل تفكر إذا كبرت كيف تبى تكون حياتك؟ من الأشخاص اللي تباهم يظلون معاك لين المستقبل، لين مرحلة الشيخوخة؟ وكيف تحافظ على استقلاليتك قدر الإمكان؟ لأن مستمعين في النهاية العمر ما مجرد رقم، يعني كل سنة يزيد، المهم هو جودة السنوات اللي نعيشها، والأفضل إن نحن من الحين نخطط إن نعيش شيخوخة صحية. وطبعا هذا الشيخوخة صحية بنتيجة عادات صغيرة نبدأ فيها من اليوم. والله يحفظكم يا رب جميعا، إن شاء الله الجميع كذا أشوفكم عندكم هذا القلب الشفافي، لا ما شفافي، قلب شبابي وهذه الروح الشبابية، تتمتعون بهذه الروح الشبابية وبالصحة الجيدة بإذن الله تعالى.

مستمعين الأحبة، مستخدمين جيمين آي وبكثرة، واللي دايماً يحب يستعمل جيمين آي عندي خبر شوية حزين، كوني أنا معكم مع الحزب مع جروبكم اللي دايماً نفضل بصراحة جيمين آي عن شات جي بي تي. ليش يعني نحن نفضل جيمين آي عن شات جي بي تي؟ لأن جيمين آي وايد يعطينا صلاحيات نستخدمها بشكل مجاني دون أن نحن نشترك أو ندفع نفس ما كني نسوي قبل مع شات جي بي تي. عموماً في خبر محزن قريته قبل شوية في جريدة شبيبة يقولكم وداعاً للوصول المجاني الكامل، جوجل تفرض قيوداً جديدة على جيمين آي. يعني صلاحيات المجانية اللي كنا نستمتع فيها خلاص ماشي. مستمعين أقولكم الخبر، تعتزم شركة جوجل لتقليص الوصول المجاني إلى نماذج الذكاء الاصطناعي في خدمة جيمين آي بعد أيام من إطلاق نموذجها الجديد جيمين آي فور أرغون. وأكدت شركة أن الحسابات الشخصية المجانية غير المشتركة في خطط جوجل إي آي ستفقد إمكانية الوصول إلى نموذجي جيمين آي فلاش وجيمين آي برو، ليقتصر استخدامها على فلاش لايت فقط. طبعا في تغيير كبير على مستوى الخدمات المتاحة مجانا. وأكيد كنا نحن مستمعينا مثل ما ذكرت نستخدم دون اشتراك، يعني نوصل لهذه النماذج الثلاثة وبكل سهولة، لكن للأسف الشركة قررت حصر الاستخدام المجاني في نموذج فلاش لايت فقط. في تغييرات كذلك مستمعينا، طبعا هذه التغييرات الأخرى أيضا أن مشتركي خدمة جوجل اي اي بلس الذين سيحتفظون بإمكانية استخدام فلاش لايت وفلاش مع إلغاء وصولهم إلى نموذج برو، فيما سيواصل مشتركو خطتي جوجل اي اي برو وجوجل اي اي الترا الاستفادة من النماذج الثلاثة. ونوهت جوجل إلى أن مشتركي AI Plus سيتلقون رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن موعد تطبيق التغييرات على حساباتهم، فضروري تشيكون الإيميلات، شيكوا على الإيميل عشان ما تستغربون وتشوفون نفسكم تلحقون على الاشتراك. مستمعينا وأيضا في سياق متصل، كشفت الشركة عن إتاحة ميزة Deep Think. هذه الميزة Deep Think سبق وتناقشنا عنها في تو الناس، لتشمل مشتركي خطتي جوجل AI Pro وجوجل AI Ultra بعدما كانت الميزة متاحة لمشتركي Ultra فقط. وأذكركم بالميزة مستمعينا أن هذه الميزة تتيح طبعا أو اللي تصفها جوجل بأنها مخصصة لتحقيق أقصى قدر من الاستدلال المتوازي لمعالجة المهام المعقدة باستخدام قدرات استدلال متقدمة.

إذن مستمعين الأفضل أنكم تشيكون على إيميل إيميلكم إذا وصلكم هذا التنبيه من جوجل أو لا. طبعا مستمعين تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق جوجل نماذج من جيميناي 4 أرغون الذي تسعى من خلاله إلى منافسة أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. مثل ما نحن عارفين أن جوجل AI, طبعا جوجل AI لما نحن نقول جوجل AI نقصد أيضا جيميناي, فدائما يكون في منافسة جوجل AI مع شات جي بي تي ومع أغلب تطبيقات AI بشكل عام. طبعا مستمعينا من المقرر أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ في 9 أكتوبر الجاري, يعني نقدر نقول نحن باقي كم يوم فقط, يومين على هذا القرار مع اختلاف النماذج والمزايا المتاحة للمستخدمين بحسب خطط اشتراكهم.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مستمعين الأحبة، دايماً نحن نحاول قد ما نقدر أن نشتري الأغراض اللي نحن نباها بكل ذكاء، بمعنى أن دايماً الناس يقول لك أنا لازم أني أحافظ مثلاً على الدخل اللي عندي، أحافظ على مصروفي، أحافظ يعني نسوي ميزانية ذكية وأتسوق بذكاء. بس غالباً لما نروح نحن للبقالة مثلاً أو للمحل التجاري نشتري الأشياء اللي نحن نحتاج لهم، وبعدين نتفاجأ إن 4-5-6 أشياء نشريناهم ونحن ما نحتاج لهم. بس دائماً يقولكم نفسياً إنك أنت لما تكون في السوق تشتري أشياء فوق حاجتك أو أشياء أنت تعتقد إنك أنت راح تستعملهم بعدين، تتفاجأ مثلاً إنك تخلي بعض الأمور مثلاً بعض الأكلات في الثلاجة يمر عليهم فترة طويلة أنت ما استعملتهم، أو مثلاً إنك تشتري كذي يعني نقدر نقول حن أغراض مثلاً آخر شيء تلقاه موجودة عندك في البيت وما تحتاج له. ففي فكرة كذلك، فكرة بسيطة، أنك بدل ما تدخل البقالة وأنت محتار شو تشري وكيف أنك ممكن تنظم شرائك، لأن في ناس غالباً تدخل بدون ما يكون عندها خطة محددة. يعني مثلاً أنا أشوف أن الناس في السوق من قسمين نصين، النص اللي يروح مثلاً على سبيل المثال بقالة يبي يشري راشن البيت، كاتب الأشياء بتلفونه شو الأشياء اللي ناقصة معاه في البيت أو يعني يحتاج لها، ويشري فقط هذه الأشياء بدون ما يشري أشياء ثانية ما موجودة أو ما مكتوبة في الليستة. وفي أشخاص حطون في بالهم يعني الأشياء اللي ناقصة وبنفس الوقت ما مخططين بالضبط هيش اللي هم يعني يحتاجون، وما عارفين بالضبط شو يحتاجون بالضبط. عموماً في طريقة طبعاً إن يكون عندك تقسيم واضح للمشتريات. على سبيل المثال هذه الطريقة سموها 1-2-3-4-5، كذا مكتوبة 1-2-3-4-5. وهذه الطريقة بعض الأشخاص استفادوا من هذه الطريقة وصاروا إنهم يتسوقون بكل ذكاء. أنا بجيب لكم مثال، يعني مثلاً تختار 5 أنواع من الخضروات، 4 أنواع من الفواكه، 3 مصادر للبروتين، ونوعين من الحبوب أو النشويات، وشيء واحد تعتبره من الكماليات أو المكافأة. طبعاً توجد أكثر من صيغة لهذه الطريقة، فبعض طبعاً الصيغ تستبدل الحبوب بالصلصات أو الإضافات، المهم أن الفكرة تظل مرنة وتناسب احتياجك. طبعاً الفكرة مستمعين الأهم أنه ما بس بالأرقام، أن طريقة 1-2-3-4-5، الفكرة أنك تختار مكونات تقدر فعلاً تستخدمها بأكثر من وجبة. مثلاً إذا اشتريت دجاج وأرز تقدر تستخدمهم في أكثر من وجبة، وتغير الخضروات أو طريقة التقديم حتى ما تحس أنك تاكل نفس الشيء كل يوم وبنفس الطريقة. ممكن تختار مكونات بينها انسجام وتقدر تجمعها بطرق مختلفة خلال الأسبوع. وطبعا هذه الطريقة أيضا مستمعين تساعدك أيضا في التخطيط للوجبات، لأنك بدل ما تشتري أشياء كثيرة وبعدها تفكر كيف أنا أستخدمها، تبدأ من المكونات الموجودة عندك وتبني عليها. كل وجبة ممكن تجمع بين مصدر بروتين ونشويات وخضروات، ومع تغيير طريقة الطبخ أو الإضافات تحصل على وجبة مختلفة بدون ما تحتاج تشتري مكونات جديدة كل يوم. الجميل في هذه الطريقة مستمعينا إنها يعني طبعاً ما قانون تمشي عليه حرفياً. إذا كنت مثلاً تحتاج مواد أساسية أخرى أكيد ممكن تضيفها لقائمتك. إذا كنت مثلاً تعيش بمفردك أو عندك عائلة كبيرة تقدر تعدل الكميات بما يناسبك. حتى اختيارك للمكونات نفسها ممكن يتغير حسب ميزانيتك وذوقك وأيضاً نظامك الغذائي. يعني قبل لا تدخل المحل التجاري أو تدخل للبقالة شوف أولاً الأشياء الموجودة عندك في الثلاجة والمطبخ، بعدها حدد احتياجاتك واختار مكونات تعرف فعلاً أنك بتستخدمها عشان ما تشتري أشياء أنت ما راح تستخدمها، لأن الهدف النهاية طبعاً أنك تشتري بذكاء وتقلل طبعاً الهدر وتوفر في الميزانية وتطلع من المحل التجاري وأنت عارف بالضبط شو بتسوي بهذه المشتريات. وبكذا نحن ساعدناكم نوعا ما وعطيناكم كذا مقترح بسيط انك تتسوق بذكاء. ومن خلال هذه الفقرة نحن نختم حلقتنا لليوم في تو الناس، لكن خلكم ثبتين الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، لأن بعد دقائق قليلة طبعا زميلي عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي وأيضا بدر البلوشي في آخر حلقة في برنامج صافرة الخليج راح كذا يسألونكم ويناقشونكم ويدردشون معاكم، أن بعد ما وصلنا إلى آخر صافرة في خليجي 27 فخبروهم شو هي اللحظة اللي راح تبقى في ذاكرتكم من هذه البطولة على 94777975. ومن هنا لين بكرة تقبلوا تحياتي أبرار المشيفري، بإذن الله نلتقيكم بكرة بنفس الموعد وفي أمان الله.

0: الكل.
1: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
1: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: مستمعين ومتابعين برنامج صافرة الخليج على الشبيبة أفام، اقتربت لحظات الحسم، وأكيد مستمعين في هذا اليوم نكتب آخر فصول خليجي 27، خليج الديار العربية 27. مستمعينا، كل الطرق اليوم راح تقود إلى النهاية، نهاية يجمع المنتخب السعودي بالمنتخب الإماراتي في مواجهة منتظرة يسدل معها الستار على نسخة خليجي الديار العربية 27. مباراة واحدة تفصل المنتخبين عن المجد الخليجي، وتسعين دقيقة ممكن تحمل معها الكثير من التفاصيل والذكريات، لكن في النهاية هناك بطل واحد من راح يرفع الكاس، وبين طموح سعودي يبحث عن لقب رابع وطموح إمارات يسعى للعودة إلى منصة التتويج للمرة الثالثة، تبقى الجماهير هي العنوان الأجمل لهذا الختام. ومن مسقط برنامج صافرة الخليج على الشبيبة وإلى إن شاء الله تعالى إلى جدة، نعيش معكم أجواء النهائي ونترقب معكم لحظة انطلاق المباراة، فمن راح يكتب اسمه بطل لخليجي 27؟ إذن سؤال حلقة اليوم، بعد أكيد مستمعينا ما وصلنا إلى آخر صافرة في خليجي 27، إيش هي اللحظة اللي راح تبقى في ذاكرتكم من هذه البطولة؟ نحتاج إنكم تخبرونا، تتواصلوا معنا على أرقام التواصل أكيد على 24990000. ولي رسائلكم على الواتساب على 94777975. تحياتنا المسائية مستمعين الكرام للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، و98.5 هناك في صلالة. أكيد مستمعين الكرام أيضا نحيي ونرحب بكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي، حياكم الله. مستمعي الكرام، بما أنه طبعا هذا موضوع حلقة اليوم أو سؤال حلقة اليوم، وفي انتظار أكيد المباراة النهائية في خليجي 27، الذكريات شاركونا بها، اللحظات اللي مريتوا بها، في ذكريات معينة أكيد عشنا بين الفرح وبين التوتر وبين القلق وبين الخوف أحيانا. وإذا جينا على جماهير اليوم، جماهير المملكة العربية السعودية وجماهير الإمارات، أكيد التوتر واصل توب عندهم. وكل التوفيق أكيد للمنتخبين، وإن شاء الله تعالى إحنا كمتابعين نستمتع بهذه المباراة. إذن شاركونا لحظات أو الذكريات من خلال هذه البطولة خليجي 27. لكن خلوني مستمعين الكرام أبدأ طبعا مع الزملاء الأعزاء، دكتور سلطان البلوشي محلل وباحث رياضي صافرة الخليج. مرحبا دكتور.
1: مرحبا فيك عيد، مساء عليك وعلى الأخوة المستمعين والأخوة المتابعين على إذاعة شبيب إف إم.
0: حياك الله يا دكتور، وأيضا الزميلة المذيعة أبرار المشيفري. مرحبا أبرار.
2: مرحبا بك زود، قلت آخر حلقة لازم أكون موجودة.
0: الله يحفظك يا أبرار. أبرار، نتذكر لما كانت مباراة منتخبنا مع الكويت، احنا من في نقول في الجولة الثالثة،
2: ايوه،
0: وهذا سؤالنا طبعا اللي هي الذكريات، تشاركونا بالذكريات من خلال هذه البطولة، الأيام اللي عشناها من بداية انطلاق البطولة لليوم، يوم ختام خليجي 27. أبرار، إيش الشيء اللي تذكريه وما قادة تنسي في هذا البطولة؟
2: أكيد يعني أتوقع كعيد والمستمعين أيضا يتفقون معنا موضوع القرعة. أيوة. لما صارت كانت ليلة وايد غريبة، وحتى يعني الكل كذا يعني نشر هذه المقولة الله رتبها، كنا اتفقنا على هذه المقولة، مقولة الله رتبها.
0: إيه الله رتبها، الحمد لله.
2: سالفة القرعة ما بننسى أبدا، ما رح ننسى.
0: توتر كان؟
2: كان توتر أكيد،
0: وانتظار
2: يعني، حتى يعني ما قدرنا نرقد غير لما عرفنا النتيجة. عرفت؟
0: ما حد جاي يخبرك يعني أنه عمان هي اللي فازت بالقرعة وتأهلت؟
2: يعني أنت تحيد الجروب، ترسلكم بالجروب.
0: الجروب
2: أنت وبدر. أيوة، وأيضا كذلك ما بننسى الجماهير العمانية وفرحة الجماهير العمانية بشكل عام، الأهازيج، الاحتفالات الجماهير العمانية في سكك وشوارع جدة، فكان هذه المشاهد وللآن لما يشوفهم في السوشيال ميديا فدائما كذا أسوي لهم لايكات، أرجع مرة ثانية أعيد أشوفهم.
0: أيوة.
2: لأنه وايد ممتع يعني، إحنا أغانينا ممتعة،
0: أغاني
2: الجماهير ممتعة. وبعد ما بننسى اللي الحين صار ميمز ورياكشن، لما طبعا نوجه له تحية جهاد البلوشي لما قال عيوني تدمع وشاف على الكاميرا
0: وما حصل دموع.
2: ما في دموع، يصير
0: صار محتوى جهاد.
2: بالضبط.
0: صار محتوى.
2: خلاص ميمز معنا حن حطيناه في سناب خلاص.
0: زيد دكتور سلطان
1: سرعت وظلمتوه. ظلمتوه صراحة.
0: يمكن كان يبكي صحيح.
1: لا لا في أحيانا تعرف. خلينا بالعماد نسميها خانقتنا العبرة يعني.
0: أيوة.
1: فاهم لي؟
0: يعني ما شرط تكون في دموع.
1: لا جد والله انظلم يعني تسرعت بالحكم عليه. هو توه الدموع جاي في الطريق قطعته عليه على طول يعني.
0: هاي دكتور أكيد هناك ذكريات مشاهد معينة لحظات معينة في بطولة خليج 27.
1: ما في غير القرعة نفس ما قالت أبرار، هي اللي خطت الحيز الأكبر يعني، وظلينا لساعة 2 ننتظر جميعا.
0: هي كانت الحديث الأبرز.
1: أيوة. لأن أول مرة يعني تصير في بطولات الخليج أن نوصل لهذه المرحلة اللي هي مسألة بالقرعة والتعادل في كل شيء. سبحان الله يعني.
0: وقتها كنت نايم دكتور انت، انا اللي خبرتك.
1: لا انا كنت انتظر،
0: انا اللي خبرتك انه عمان تاهلت.
1: واحسب على فدينة مصعب الشخصي
0: الذكر. يعني صحيح هي لحظات 90 دقيقة احنا نتأهل، لحظة خلع الفالينة. أيوة. سبحان غيرة ميسارة
1: كل لاعب كل المراحل سواء كان منتخب
0: او صحيح تبقى درس دكتور.
1: أيوة. مهم جدا.
0: هي بس هي ترى هي مشاعر وردة فعل يعني سريعة تجي كذا، فهي لحظة الهدف أكيد يعني نقول هي ردة فعل سريعة عاطفية مشاعر وكذا.
1: أيوة. تسألني بشغل فني.
0: أيوة.
1: كشغل فني لا، جهاز الإدارة
0: كلودور يعني في الموضوع
1: كان يشتغل على هذه الجزئية. كان مفروض أنه يعمل حساب على أي سيناريو مثل هذه الأشياء، مفروض ما تنزل على اللاعب 100%. وهذا يؤكد اللي صار في المباريات الأولى، مباراة العراق والسعودية، لما نزلنا شوي في الرتم من أول المباريات احنا تسجل علينا أهداف، فواضح هذه البطولة احنا ما كنا جاهزين لها ذهنيا كلاعيبة.
0: أبرار انت توقعت في هذاك اليوم، الذكر يعني مباراة المنتخب مع المنتخب الكويتي، قلت كذا 3-4.
2: أيوة.
0: ايش الاحساس يعني اللي عندك على اساس ان احنا كنا نفوز ولا
2: اسمع
0: لا.
2: كل حد يقولون ان عشان نتاهل
0: ولا فقط عاطفيا
2: لا
0: او انك عرفت انه ممكن
2: بصراحه ان عشان نتاهل قالوا ان لازم نجيب 3 أهداف أو 4 أهداف.
0: ايوه.
2: فقلت انا خلاص بمسكها الحين بالحق اي 3 أو 4 أهداف. لكن الحمد لله تبقى مثل ما ذكر دكتور سلطان، درس اكيد نتعلمه، ومعلومه جديده اكتسبتها، انه ممنوع ان اللاعب كذا بلحظه فرح
0: صحيح
2: يعني يفسخ فانيلته وكذا.
0: طيب اليوم عاد ابغى توقعاتكم قبل أن نبدا المشوار صافره الخليج، تتوقع من السعوديه من الامارات
2: مع الدكتور سلطان؟
1: انا لا يعرف
0: ابراد دبلوماسية، ابراد دبلوماسية على فكره. ايوه اكيد.
1: بالنسبه لي انت عارف من اول حلقه انا علمتها على طول يعني، بالنسبه لي
0: تقول ان الاخضر السعودي
1: منتخب ملامحه واضحه فعلا المنتخب السعودي، اتوقع السعودي ما زلت برغم الظروف المستجده الجديده عندي. بس السعوديه منظومه، السعوديه مش افراد، كمنتخب منظومه، منظومه قادره انها تاخذ الكاس.
0: ابرار
2: مثل ما قال دكتور سلطان السعودية،
0: المنتخب السعودي
2: عاطفيا بصراحة نتمنى الفوز يعني أو التتويج البطولة بيكون ثالث مرة للمنتخب الإماراتي. وبس يعني فعلا مثل ما ذكر الدكتور سلطان، وحتى لما أتابع كذا بعض المقاطع. أيوة. من المحللين المختصين يقولون غالبا أن السعودية راح تكون البطل بإذن الله.
0: نشوف إن شاء الله تعالى
2: إن شاء الله.
0: المباراة نذكركم مستمعين الكرام الساعة 10 بتوقيت السلطنة، الساعة 10 المساء، وكل التوفيق اكيد للمنتخبين. واحنا كجمهور ومتابعين لاكيد هذه المباراه، احنا ان شاء الله تعالى نكون مستفيدين بمتعه نهائي خليجي 27. في سؤال بعد،
1: انا عندي المفاجاه لا تنساها ترى اللي امس
0: يعني جابنا اياها.
1: اي طبعا
0: جبت المفاجاه. أيوة. خلاص ممكن نشوف.
1: لا ما تشوف،
2: انت تستمع
0: بفقط، تستمع
1: تستمع ما تشوف.
2: ايش على بالك مفاجاه؟
0: انا ليش اقول لك يا ابرار انتظر اليوم عشان في مفاجاه عندك؟
1: امس كان يعني حدا بحلى بالحلوى العمانيه وكذا وتشجع على بالك ان نجيب لك حلوى مثلا كذا. لا لا انا مفاجاتي عندك فنيه اليوم.
0: زين امس على المتابعين اللي يتابعونا اكيد على منصات التواصل الاجتماعي، مرحبا ريم، مسا عليك بالخير يا ريم، اهلا احمد، ابو علي مساء الخير، ام هاني، ام هاني جاهزه اليوم؟ أم هاني طبعا من المملكة العربية السعودية. أمس تقول أنا متوترة، أعتقد اليوم التوتر أكثر
2: أضعاف.
0: التوتر والمشاعر طبيعية أم هاني. أيضا أبو أنس المسي عليك بالخير. اللحظة يقول أبو أنس اللحظة اللي راح تبقى في الذاكرة هي لحظة التوتر في المباراة الختامية، يعني اليوم. الله يعينكم. وهذه تحية أيضا لعنود من الإمارات، المسي عليك بالخير يا عنود. أكيد أيضا دعواتكم القلبية لمنتخبكم منتخب الإمارات الفوز بهذه المباراة الختامية والنهائية. أهلا وسهلا، سلام عليك يا عنود أبرار.
2: الله يسلمك يا عنود، وتحية أكيد لكل
0: هي كانت متابعة يمكن لحظة توقعك لما سألتك سؤال. هي تقول أبرار أنه عاطفيا تتمنى الإمارات
2: طبعاً
0: كونه طبعاً يوصل لللقب الثالث، وهي بالنسبة للسعودية طبعاً نظير الأداء اللي قدموه يعني من بداية البطولة إلى
1: مستوى.
0: شكراً لك نقول عنود. حيا الله أحمد، المسي عليك بالخير. حياكم الله مريم أيضاً راشد من الإمارات، المسي عليك بالخير. أهلاً بك الكابتن ثريا، يا مساء الخير ومساء صافرة الخليج، حياكم الله. أم الزين من غزة تقول بالفعل سعودية ولكن نقول الله يوفق الجميع. شكرا لك يا أم الزين، أتمنى إن شاء الله ما نسيت أحد، لكن إن شاء الله تعالى كير راح نرجع لرسائلكم مستمعي الكرام. خلاص يعني كذا ولا نريد صح؟ بالنسبة للمفاجأة دكتور كيف الحين نستمع لها أفضل؟
1: أنت جاهز؟
0: هي.
1: شوف أنا بعطيك اليوم سبعة أشياء عشان الناس تحكم بيني وبينك.
0: بما أن أبرار يعني موجود اليوم عشان لا أبرار أيضا أنا ما أنصدم من مفاجآته، هذا ما أعرف.
2: صدمة جماعية.
1: اليوم منتقم من أبرار الصراحة، تعبني كثير يعني.
2: عاد الحين في آخر حلقة
1: اليوم آخر حلقة وأريد أخذ حقي منك. اليوم بعطيك سبعة أشياء.
0: زين.
1: بعطيك دليل على اللاعبين، على المدربين، على التحولات، على البدلة، الإرهاق، الجمهور، وبعطيك عن الوقت. تمام؟ بين وبينك المتابعين والمستمعين.
0: زين.
1: أول حاجة، وطبعاً تجاوبني بعدين، من راح يبدأ النهائي بالضبط؟ السعودية ولا الإمارات؟
0: الحين أجاوب يعني ولا بعدين؟
1: خلينا بعدين. لا لا بعدين. تجهز الحين قبل ما نحدد.
0: بعدين خلينا من بعد الفاصل.
1: اثنين.
0: ليش رأيك يا برار؟
2: صح.
0: أيوة بعدين.
1: شوف على فكرة ممكن يعني استعانة بالصديق يعني متابعينك.
0: أيوة ممكن استعينا ولا إيش من أحد يعني.
1: عادي. أيوة.
0: زين.
1: اثنين.
0: أيوة.
1: وين راح تكون مساحة دي ممكن تحسم المباراة؟
0: في أي منطقة من الملعب؟
1: بالضبط. أنا كل هذه الأسئلة حضرتها عشانك أنت. أمس تطرقت لبعض النقاط اللي عجبتني. ثلاثة، من راح يكون أخطر في آخر 20 دقيقة؟
0: هو إحنا عادة منتخبنا العماني يكون أخطر في 20 دقيقة.
1: ملك العشرين دقيقة.
0: ملك العشرين دقيقة.
1: آخر سؤال هو الأصعب. إذا سجل أحد فريقين أولاً، هل يستطيع الفريق الآخر أن يقلب النهائي ولا لا؟ بين وبينك المستمعين.

الحماس خليجي والموعد كروي برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج،
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

0: المساء عليكم مستمعين الكرام في برنامج صافرة الخليج، وفي الحلقة الأخيرة من برنامج صافرة الخليج. نذكركم بسؤال حلقة اليوم مستمعينا بعد ما وصلنا إلى آخر صافرة في خليجي 27، إيش هي اللحظة اللي راح تبقى في ذاكرتكم من هذه البطولة؟ شاركونا ذكرياتكم. أكيد نمسي بالخير للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية، على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وهذه كلمة شكر أحب أوجهها للناس اللي تابعنا أيضا هناك على منصات الشبيبة. شكرا شكرا لوفائكم، شكرا لمتابعتكم، وما أنسى أيضا اللي يتابعونا على مواقع التواصل، شكرا وعلى العين والرأس، حياكم الله. وأكيد على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في صلالة. ولرسائلكم مستمعي الكرام على 94-37-975، منتظرين أيضا تفاعلكم بالرسائل مستمعين الكرام. وعلى 24-99-00-00 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء عليك أستاذ العزيز عيد الخويطري، وأيضا للدكتور سلطان وللمخرج الرائع بدر الدوشي، ولهذا البرنامج صراحة برنامج صافرة الخليج، ومثل ما تقول التفاصيل بكل التفاصيل على هذه البطولة صراحة المثيرة عفوا، ودائما اللي مثل ما تقول صاحب النفس الكبير هو اللي يجلس على المباراة، وصاحب النفس الشوي الضعيف ما يعني لا يمكن أن يستمر في مشاهدة المباريات.
0: أكيد يا سعد، الدكتور ما متفيق، أنت تسلم عليه هو جالس ما عرف يلعب بالأوراق. ناك دكتور الأخ سعد يسلم عليك.
2: الله يمسك بالنور أخي سعد، كيف حالك؟ عساك طيب.
1: حياك يا دكتور.
2: هو مشكلة الأخ سعد هذا معودنا على النسكافيه واليوم ما جاب لحد الحين.
1: والله من عيوني طالع منك دكتور، ما يغلى عليك
0: سعد، ترى ما حد ما يقول له يجيب لي نسكافيه
1: هذا. ما يغلى عليه.
0: الله يسعدك يا غالي.
2: الله يحفظك.
0: هاي سعد. سعد احنا اليوم طبعا اكيد وصلنا لاخر محطات خليجي 27، ايش هي اللحظة او نقول المشهد اللي ما فارق ابدا المخيلة عندك، شعرت انك انت مستوقف في هذه اللحظة؟
1: اقول اخوه واحباب حنوبه،
0: اخوه واحباب حنوبه
1: هذاك اللي ينهم خليجيين، اخوه واحباب حنوبه هذاك اللي ينهم خليجيين، سعودي إماراتهم واحد، نسب وترابط أهل وأصحاب، والفايز نقول له ألف مبروك، والمهزوم نقول له بعد فايز، هوية خليجي بتبقى دوم والتاريخ يشهد على ما قل، هوية خليجي بتبقى دوم والتاريخ يشهد على ما قل، أخوه وأحبابه أخوه وأحباب حنوبة هذاك اللي ينهم خليجيين، سعودي إماراتهم واحد، نسب وترابط أهل وصحاب، والفايز نقول له ألف مبروك، والمهزوم نقول له بعد فايز، هوية خليجي بتبقى دوم التاريخ يشهد على ما قل، هوية خليجي بتبقى دوم والتاريخ يشهد على ما قلت،
0: والتاريخ يشهد على ما قلت، صح لسانك أخي سعد.
1: أعتقد الأثر الخليجي بيبقى دوم، نقول خليجنا واحد بترابطنا الأسري، بترابطنا يعني الأكثر من ذلك. سلام. الأثر من هذه البطولة دائما وأبدا نقول خليجنا واحد حتى الممات، وبأمننا وبقادتنا الله يحفظهم.
0: آمين. اللهم آمين.
1: ومساعيهم دائما وأبدا من أجل الارتقاء لهذا الخليج الموحد يا أستاذي عيد.
0: الله يسعدك وشكرا لكلماتك أخوي سعد. دكتور سمعت الميدان، حفظت شيء منه؟
2: عجبني بس أريد شيء يا أخي إذا ممكن. سعد ممكن رزحة؟
1: والله رزحة.
0: هي اللي رزحة اللي خليجي 27.
2: أيوة.
1: الحين ما بتي مرة لكن بنعطيك سلام.
2: هات
0: يا هات
2: هات.
1: أقول بدو السلام الله عليكم يا أهل الكرم واليود.
2: يود.
1: لا لا ما هي هذه ما هي. الحين مرة رزحة أنا بسوي لك غيرها بروحها خاصة لك.
2: هات. الله يعطيك الصحة العافية.
1: في مشاركات قادمة إن شاء الله لكن.
0: تشريف.
1: أنا أعتقد المباراة راح تكون مباراة حماسية مباراة قوية. فما بالك المنتخب السعودي إحنا نقول مدة 23 السنة لم يذق طعم الفوز بهذه البطولة نقول من خليجي 16
0: أكيد
1: أعتقد أكثر حماسا أكثر إصرارا أكثر لأنها البطولة في المملكة العربية والسعودية وأيضا لا نخفي أن المنتخب الإماراتي أيضا منتخب منافس وأنا ميولي صراحة للمنتخب السعودي وتعاطفا صراحة على صراحة هذه البطولة الجميلة اللي نظمها حقيقة وتعاطفي أيضا بما أن 23 سنة لم يتذوق طعم هذه البطولة الخليجية.
0: كم تتوقع النتيجة سعد؟
1: والله متوقع أنها 2-1
0: 2-1
1: سبحان الله تراني أصيف في التوقعات عيد
0: ما عندنا خبر يعني هذه جديدة سعد هذه ما عندنا خبر
2: مضبوط بكأس الخليج
1: أنا برغم الصعوبة منتخبنا أصبت فيها أصبت في التوقع قلت لك منتخبنا بفوز بالثلاثة وبنتأهل فدخلنا سبحان الله
0: إذن اليوم 2-1 السعودية
1: 2-1 بإذن الله تعالى
0: بإذن الله نتمنى التوفيق للمنتخبين أكيد
1: صراحة شكرا لكم وشكرا على هذا البرنامج صراحة الرائع وما يميز البطولة صراحة هذه أصبحت يعني بطولة انتمائية لأبناء الخليج حقيقة
0: صحيح
1: فأقول أنا من منبر صافرة الخليج إحنا يعني تقديرا وإجلالا للمنتخبات العربية الثانية ولكن تبقى هذه البطولة خصوصية لا نريد لها أي إضافات حقيقة.
0: جميل.
2: واضحة الرسالة
0: واضحة الرسالة يا سعد.
1: أعتقد أنها واضحة الرسالة. نعم نعم.
0: أكيد نعم. أكيد.
2: الله يعطيك الصحة العافية.
1: شكرا شكرا جزاكم
2: شكرا
1: الله.
2: على إبداعك سعد شكرا.
1: شكرا شكرا. شكرا. شكرا
0: في أمان الله سعد الله يحفظك مع السلامة. أشار إلى نقطة مهمة.
2: نعم.
0: إنه فعلا ما خلاص كفاية.
2: رسالة بطلنا سأل وجهها سأل يعني هو فعلا كلام صحيح ترى البطولة هذه بالنسبة لنا احنا حصصية كبيرة يعني معروف دول الخليج كلها
0: بطولتنا
2: يعني
0: هذه
2: اي بطولتنا تعنينا معنى كبير جدا يعني
0: صحيح.
2: هذه واحدة من الأشياء اللي كنا احنا يعني خلينا نقول مدرب منتخبنا يعني ما حس بقيمتها إلا من العاشة هو ما كان مدرك يعني ايش تعني بطولة الخليج العمانيين بس ما خاض المعترك وشاف بعيونه وكذا لا
0: صحيح بعد هذه نقطة مهمة جدا دكتور نعم نعم فعلا يعني أي مدرب سواء كان يعني من الوطن العربي أو مدرب نقول من أوروبا أو من أمريكا اللاتينية وغيرها فعلا ما يدرك قيمة كأس الخليج اللي فعلا لما يعيش فيها نعم
2: تعرف عجبتني لقطة عيد في مباراة العراق يعني شفت مدرب المنتخب العراقي
0: ايوه
2: على اللحظات الاخيره كان يدمع يا اخي اعتقد ساعتها حس بايش يعني بطوله خليجي بالنسبه للمنتخب العراقي وخرج بهذه الطريقه يعني كانت لقطه صراحه بالنسبه لي مؤثره جدا
0: وبعدين شفت ايضا في مباراتنا احنا مع المنتخب الاماراتي المباراه الاخيره
2: نعم
0: برانكو لما توجه للاعبين المنتخب نعم. منتخبنا
2: نعم
0: وهذيك اللحظة العاطفية فعلا
2: صحيح
0: يعني إن الشيء الكبير
2: أكيد
0: بطولة كأس الخليج هذه وحدها قصة وحدها عالم دكتور خليني أروح كذا في أسئلة وتجاوبني بكلمة واحدة
2: طيب
0: هذه الأسئلة موجهة لك
2: نعم
0: وتجاوبني فيها بكلمة واحدة
2: نعم

0: ولكن قبل كذا خلينا ناخذ الاتصال وبعدها نرجع دكتور. طيب. إذن على 24990000 نقول السلام عليكم صفيرة الخليج مرحبا.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد، يسعد لي مساءك ومساء المستمعين الكرام، وأمسي أيضا كذلك على ضيفك الدكتور أيضا، وأقول مساء الخير يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بودبود.
0: هل عرفت ولا بعدك ما عرفت الدكتور صلاح؟
2: أنا عارفه من صوته أصلا. على فكرة يعقوب أنا تابعك من أيام كنت مشاركاتك الإذاعية يمكن 2007-2008، أنا عارف صوتك كويس يعني، وحضرت مرة أذكر نادي المضيبي، أنت حضرت، أنا كنت مدرب هذيك الأيام مراحل سنية
1: وكنت معلق رياضي،
2: كنت معلق رياضي، وما شاء الله أذكر عيالك يمكن ثلاثة كذا جايبينهم، كنت معاك ما شاء الله بالزي العماني وكذا، أذكر هذا.
1: صحيح. كيف حالك؟
2: الحمد لله. كيف حالك؟
1: بخير. الله يعطيك الصحة والعافية.
2: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا،
1: يعطيك الصحة والعافية، بارك الله فيك. حقيقة يعني وجودك معنا في في في إذاعة الشبيبة يعتبر حقيقة كنز، لأنك أنت جالس تثري هذا البرنامج أيضا، ونحن كمستمعين أيضا حقيقة مستمتعين معاكم أنت والمبدع المتألق الأخ عيد الأخويط.
2: أنا عندي مشكلة مع عيد يعني، أول ما يطلبني تحصلني جاي، على فكرة أنا خارج السلطنة، لكن مجرد ما تواصل معي عيد و قال لي لا احنا محتاجين شوي نرجع ايامنا
0: زين، وهذا معتبرنا مشكله
2: يعني. رجعت له من ماليزيا.
1: لا والله ممتاز، واخي عيد حقيقه يعني فعل خير حقيقه عندما جابك، انت رجل يعني ايش نقول لك، انت كنز، انت كنز ثمين يعني.
2: هو عيد جزاه الله خير، عيد
1: وجودك في هذا
2: الله يحفظك يعقوب، الله يحفظك، جزاك الله خير،
1: حياك دكتور سلطان، حياك الله.
0: الله يسعدك اخوي يعقوب. ها اليوم الختام يا يعقوب، السعوديه والامارات جاهز؟
1: انا جاهز، انا انا انا اصلا انا في الاصل جالس امام الشاشه حاليا، يعني من من من من بعد صلاة المغرب، وأنا جالس أيضا على الشاشة أتابع أيضا المحللين، أشوف اللقاءات، الآن الجمهور أيضا ملأ المدرجات رغم أن باقي ساعة تقريبا عن المباراة أو أقل.
0: انقل لنا الصورة يعقوب، انقل لنا الصورة، بعدين أنت شوقتنا تراك.
1: حقيقة يعني المدرجات ما شاء الله الحين شبه مكتملة، سواء الجماهير الإماراتية أو الجماهير السعودية. أنا أتابع قناة الكاس أخي.
0: أخوي يعقوب فعلا، وهي طبعا المباراة راح تلعب مستمعي الكرام في ملعب الإنماء السعودية. طبعا تقسيم المدرجات في نهاية خليج 27، خلينا نذكر أيضا هذه النقطة للمتابعين المستمعين الكرام، السعودية طبعا 50%، الإمارات 20%، و30% طبعا مطروحة للجانبين
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: كيف الأجواء هناك يعقوب؟
1: والله حقيقة يعني الأجواء حماسية، أجواء يعني ما تتخيل، هنا المنتخب الإماراتي وهنا المنتخب السعودي، يا تكون أيضا خضراء هذه الليلة أم هناك ستكون بيضاء. نتمنى حقيقة كل التوفيق للمنتخبين ولوصولهم إلى نهائي خليج 27. شوف شوف الجماهير العريضة على المدرجات، يا الله يا رب، ليلة جميلة رائعة. شوف شوف شوف شوف شوف شوف، هنا أيضا واحد من الجماهير اللي قاعدة تتابع وقاعدة أيضا تحلل هذه المباراة، الدكتور سلطان، يا الله عليك، شوف الكاميرا عليه موجهة، متابع رائع، وننتظر صافرة حكم المباراة.
2: الله الله الله الله، خلينا صفقتك، يسلم صوتك، تسلم الحنجرة الذهبية هذه، تسلم الحنجرة الذهبية أستاذ يعقوب.
1: اي والله استاذي عاد حلو، كبرنا اليوم ما
2: لا لا لا باقي البصمه، البصمه باقيه، البصمه باقيه،
1: ذاك الوقت كان ما ناخذ زمننا وزمن غيرنا.
0: الله يعقوب، لو كنت معلق على هذه المباراة وعلى آخر دقائق من المباراة، ونقول النتيجة ما زالت يعني باقي تعادل 0-0 للمنتخبين، إيش يكون تعليقك؟
1: نعم،
0: كيف بيكون تعليقك؟
1: واضح مستمعينا ومشاهدينا الكرام، المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة، يا الله

0: مبروك سعودية، يا الله حسموها على أرضهم، شالوها كاس 27 كاس الخليج سعودي 100%. يا سلام استاهلوا، أردلكم أيضا أشقائنا الإماراتيين، يا الله كل الخليجيين احتفال رائع في جد. للمنتخب السعودي، وهارد لك أيضا المنتخب الإماراتي، وحظا أوفر في البطولات القادمة لمن لم يحالف الحظ في خليج 27 حتى ذلك اليوم. وأيضا إن شاء الله نكون أيضا في السعودية في الآسيوية. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي معلقكم ومحدثكم الرياضي يعقوب بن مسلم السيابي.
1: حيا الله بيعقوب. يعقوب جاء هدف التعادل قبل لا تنتهي المنتخب الإمارات.
2: معقولة؟
1: هي أريد
2: يا أخي خلاص خليني،
1: لا لا لا
2: ما شاء الله
1: أنا بيك. أريد كذا أريد للسعودية وأريد للإمارات.
2: خليني مع كان اليوم استوصني مع الدكتور سلطان وكنت جالس معه على الأقل أشوفه.
1: نبغى كذا إدراك التعادل مثلا
2: نعم
1: إدراك التعادل.
2: تعادل خاص بيكون موسى ولا نروح يا على حسب
1: زين. ريت تعليق لهدف التعادل اللي راح توصلنا اكيد للنشاط الاضافي. زين ريت تعليق كذا
2: مره
1: هي.
0: واضح المنتخبين مستمعين الأعزاء، واحد واحد. شوف شوف شوف شوف يا الله، مباراة سريعة، مباراة جماهيرية، مباراة حاسمة، لا تقبل القسمة على اثنين، ما زال التعادل قائم. إن شاء الله أنقل لكم هذا الحدث عبر إذاعة الشبيبة من سلطنة عمان بين المنتخبين السعودي والإماراتي خليج 27. واضح تماما. الله على المخرج المتميز، الله على المخرج المتواجد معنا من خلال إذاعة الشبيبة. وهناك أيضا عيد الخويطري المذيع البارز. الله مباراة، عطنيها مرة ثانية روسية. الله قول في التعادل، وفي دقيقتها الأخيرة حسموها ولعبوها مباراة أيضا على أعصابهم المنتخبين السعودي والإماراتي ولا يقبلوها. شوف شوف شوف شوف شوف شوف، عطني إياها يا المخرج، عطني إياها يا المخرج. والله يا رب طار لها روسية سعودية جميلة رائعة. وبالتالي هنا أيضا المنتخب السعودي نعم ينهيها صافرة حكم المباراة المغربي الذي تم اختياره في هذا اللقاء النهائي. وحتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
1: الله يسعدك. الله يسعدك. الله يسعدك.
2: اليوم انت
1: طبعا
2: اليوم يعني
1: انا رجعتك لها زمان شوي.
2: ايه يا اخي والله رجعتني دكتور سمحني يا اخي.
3: لا شوف يعقوب انا عندي مداخلة يعني. فعليا هذا صار عندي الان، حسيت كذا
1: سيناريو مثلا
3: سيناريو. لا تغير عندي شيء داخل جسمي، احس كذا بحراره، بحس حسيت اللحظه معك سيدي يعقوب.
1: لا دكتور
3: تفاصيل
1: برنامج رياضي.
3: والله جد والله جد والله جديد حسيت يعني من خلال الكلام تعرف سيدي يعقوب يعني خليتني كأني قريب بالحدث، كأني عايش في المدرج. أنا أنت تعلق وأنا عايش معك الجو
2: ترى. عايشت الرياضة
3: أمانة يعني حضور مهني شغف يعني ما شاء الله عليك في كل كلمة قلتها. أنا بالنسبة لي يعني استمتعت جدا.
2: شكرا.
3: صوتك يعني ما شاء الله حضور.
2: شكرا دكتور هذا بالتواضع.
3: لا والله جد والله جد يعني مش مجاملة مش مجاملة
2: كما يقال يعني قليل هذا الشيء القليل يعني نحن خذينا منك انت الشيء الاكثر من هذا الامر يعني.
3: جزاك الله خير. لكن فعلا انت من الاصوات اللي انا اشوف انك ما جالس تكتفي بالتعليق، انا اشوف انك مستمتع. ويمكن لاني مثل ما قلت لك انا اعرفك من زمان من سوابق، فاعتقد اصرارك الى الان هذا واحد واحد بحد ذاته شيء يحترم يرفع لك القبعة مثل ما يقولوا أستاذ يعقوب.
2: تسلم
3: حقيقة. شكرا من القلب لأنك عيشني لحظة
2: على هذا الكلام المتواضع. وأنا أوجه كذلك عبر هذا المنبر عبر هذه الإذاعة إذاعة الشبيبة أقول لهم كل الشكر، يعني إدارة إذاعة الشبيبة أقول لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لإتاحة للفرصة للتحدث عبر هذا البرنامج، وخاصة هذا المذيع المتألق عيد الخويطري الذي دائما ما يعطيني المساحة الكافية عندما أتصل بإذاعة الشبيبة. أصبحت إذاعة الشبيبة تجري يعني في في في في في عروقي مثل ما يجري الدم حقيقة. صرت ما أستغنى عن هذه الإذاعة بالفعل، واللي حببني إليها هذا المذيع اللي أمامك الآن المبتسم دائما، كلمات المحفزة راقي هذا المذيع جدا. أعتقد
1: الله يسعدك أخي أخو
2: على قناعة تامة جدا جدا، وبالتالي أتمنى له إن شاء الله كل التوفيق، ولإذاعة الشبيبة إن شاء الله نراها في في في مصافي الإذاعات العالمية بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك يعقوب، وعلى العين والرأس الغالي والمساحة لك وأيضا للمستمعين والمتابعين. احنا سعيدين بسمع صوتك يعقوب اليوم. وفي ختام نقول إن شاء الله تعالى سافرة الخليج انت كذا توقعتها انها تكون سعودية صح؟
2: بإذن الله تعالى سعودية.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك يعقوب.
2: شكرا جزيلا مرة أخرى دكتور، ولك شكر عيد أيضا، وخلونا نستمتع إن شاء الله بالمباراة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك يعقوب.
2: شكرا جزيلا. شكرا.
1: في أمان الله. وعلى 2499-0000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج مرحبا.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج صافرة الخليج في إذاعة الشبيبة، نمسي عليكم ونقولكم مساء الخير. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: نمسك إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. من العفية نقول؟
4: من العفية وإلى مسقط العامرة.
1: ما شاء الله الله يحفظك يا رب. كيف أمورك العم عبد الله؟ أيوه بالهاتف أكيد.
4: أيوه أقصد الهاتف يعني.
1: الله يسعدك العم عبد الله مشرف أكيد.
4: يا أبو سالم عساك بخير.
1: الحمد لله بخير وعافية نشكر الله. كيف أمورك؟
4: نمسي عليك ونمسي على محل الدكتور.
3: الله يمسك بالنور العم عبد الله. الله يمسك بالنور.
4: وأيضا البنت اليوم
1: أبرار كانت معنا
4: إذاعة الشبيبة.
1: الله يسعدك كانت أبرار معنا.
4: أبرار أيوة اللي هي أبرار الشيفري، نوجه لها أجمل التحية والتقدير.
1: الله يسعدك.
4: ومثل ما قالوا إنها لازم بغيت شارككم في هذا نهاية صافرة الخليج، وإن شاء الله يعني يكون يذهب الكاس. أعتقد إن شاء الله مثل ما قلت لك يعني من قد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار في الطريق وصل.
1: بالضبط بالضبط. أيوة. العم عبد الله
4: بالضبط. تعطيها الكوره
1: تعطيك اكيد.
4: ايوه لما تجتهد المجتهد في المجتهد اللي نصيب.
1: صحيح.
4: ونمسي عليك ونمسي على مخرج اذاعه الشبيبه برنامج صافرة الخليج في اذاعه الشبيبه بدر
1: البلوشي. نعم اسمعك
4: بدر البلوشي، اجمل التحيه والتقدير لكم. وأيضا نوجه تحية وتقدير يا ولد عيد إليك أنت، مدامنا يعني جزاك الله خير قمت بهذا البرنامج، وأنت يعني عندك ظروف قاسية، وإن شاء الله ربنا يعينك في الصبر واستلوان. وبارك الله فيك على هذه الحماس الذي يعني شاركت زملاك، وتكون حاضر في صافرة الخليج مثل ما هو معد لك، وانت مقدم ومعد في هذه الإذاعة المتميزة إذاعة الشبيبة.
1: الله يسعدك العم عبد الله، شكرا لكلماتك. الله يحفظكم. احنا اكيد نجاح البرامج برامج إذاعة الشبيبة اكيد بمتابعتكم بتواصلكم معنا في مختلف البرامج. والله يسعدك. وهذا أيضا كلمة شكر أنا أوجهها لإدارة مجلس إدارة إذاعة الشبيبة، وأيضا على أخص بالذكر هنا المشرف العام على برنامج صافرة الخليج وعلى البرامج
4: هو الأستاذ سالم
1: سالم القساسي. نعم مدير
4: القساسي. الله نوجه لك التحية والتقدير.
1: نعم. نعم مدير برامج في إذاعة الشبيبة سالم القساسي. نعم
4: والله تستاهل يا عيد، يعني أنت من مثلك يعني الصراحة، وأنت في حالة هذه الظروف يعني في حالة اعتذار رسمية لكن جزاك الله خير وجزا يعني المشرف العام والمسؤولين واصلت المشوار جدا. الله يعينك ويعين جميع العاملين.
1: اللهم آمين آمين آمين الغالي.
4: وسؤالكم اليوم يا عزيزي،
1: نقول اليوم إيش هي الذكريات اللي تركتها خليجي 27؟
4: الله،
1: في لحظات
4: ذكريات جميلة، ذكريات جميلة وسهرات جميلة. يعني الواحد ما يرقد إلا من تخلص المباراة والتعليقات الذي عند المحللين.
1: صحيح.
4: والتوتر أكثر مثل ما خبرتك أنا كنت يعني متوقعين يعني يتأهل الأحمر 1-0 وانقلب علينا بالعكس.
1: سبحان الله،
4: 1-0 صار حال الإمارات.
1: ايوه.
4: انا متوقع.
1: يلا الحمد لله
4: بيكون
1: صحيح.
4: ايوه والحمد لله، يعني المهم ان عدت على خير والفرحه كانت في نص النهائي، يعني فرحه عاد ما توصف، لكن عاد بعد 10 دقائق انقلب المشوار علينا. يعني موفد رياضي يعني يكلم الأستاذ يونس يقول له والله احنا كنا فرحانين اول والان حصل التوتر شوي.
1: صحيح
4: توتر، ولكن عاد تحكمها القرعة، والقرعة ان شاء الله سارت من مصالحنا والحمد لله، مثل ما قالت البنت ابرار المشيفري يعني كلنا سهرانين على ما راح البعنان، يسموه بعنان كان أول
1: إنزين
4: رياض يعني وراح عنا التوتر الحمد لله رب العالمين، ولكن هذا سبحان الله ما يمكن ما نصيبنا على نص النهائي، والحمد لله رب العالمين. ونوجه كلمة الشكر والتقدير جميع العاملين والمدرب والجهاز الإداري والفني في الاتحاد العماني، وأيضا وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وجميع الذي يعني ساند الأحمر من يعني قطاعين العام والخاص والمواطنين وأصحاب الشركات والبنوك في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لكم، واتمنين إن شاء الله للسعودي يعني التوفيق والنجاح لا يعني للمنتخبين كلهم، يعني للسعودي والإماراتي، لكن أعتقد إن شاء الله بتكون الكأس في أرض المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى. أنا أتوقع 2-1 بإذن الله
1: للمنتخب السعودي. جزاك الله الخير العم عبد الله، شكرا لتواصلك وشكرا لسماع صوتك. الله يبارك فيك.
4: والاستاذ المشرف العام الاستاذ سالم القساسي وجميع العاملين في اذاعه شباب.
1: الله يحفظك.
4: اذاعه شباب عفوا.
1: الله يسعدك كلنا واحد. الله يحفظك.
4: الله يحفظك. بارك الله فيك ونهاركم سعيد، وتسمعوا ان شاء الله اخبار الحلوه الذي تضر المواطنين والمقيمين في جميع مجلس التعاون الخليجي.
1: اللهم امين. بارك الله فيك العام عبد الله، شكرا شكرا جزيلا.
4: مع السلامه.
1: يا امان الله. مع السلامه. دكتور مرحبا. حياك الله. وين رحت؟
3: موجود تضرب خلص مكالمة.
1: إذن دكتور خلينا كذا مباشرة على السريع، يعني أعطيني كلمة واحدة تصف فيها خليجي 27. كلمة واحدة.
3: كلمة واحدة. نجاح.
1: أفضل منتخب في البطولة من وجهة نظرك؟
3: السعودية.
1: أبرز لاعب؟
3: أبرز لاعب ناصر رواحي.
1: ناصر رواحي. المفاجأة الأكبر في هذه البطولة خليجي 27؟
3: محمود أبو ندى حارس المنتخب القطري
1: هو المفاجأة؟
3: نعم.
1: أكثر لحظة راح تبقى في الذاكرة دكتور؟
3: ما في غيرها، لحظة القرعة. منتخبنا الوطني
1: وأطلقوا عليها القرعة التاريخية.
3: نعم.
1: طيب بالنسبة لمنتخبنا العماني، إيش تقول عن مشاركته في خليجي 27؟
3: القادم أفضل، القادم أفضل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. ودكتور اليوم لاحظنا مجموعة منتخبنا في كأس آسيا، نهاية كأس آسيا طبعا مع المنتخب السعودي المستضيف وأيضا الكويت وفلسطين. وأولى المباراة إن شاء الله راح تكون تاريخ 8 يناير من عام 2027. كل التوفيق إن شاء الله تعالى لمنتخبنا.
3: تقريبا 3 أشهر
1: بإذن الله تعالى. إذن مستمعي الكرام هذا سؤال حلقة اليوم، شاركونا اللحظة اللي ما راح طبعا تنشال من راسكم ومن ذاكرتكم، تبقى في ذاكرتكم من خلال بطولة 27 خليجي 27 خليج الديار العربية 27 على 24990000. أكيد في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام، في انتظار أيضا سماع أصواتكم، وعلى 94777975 لرسائلكم النصية. وهذه أيضا رسالة أو وصلتنا، نعم رسالة من مشعر الرشيدي من المملكة العربية السعودية، يقول إن شاء الله راح نرد الثار، يعني المنتخب السعودي يرد الثار يفوز على المنتخب الإماراتي
3: إن شاء الله. نتمنى ذلك.
1: زين
3: مترقبين المباراة،
1: مترقبين أكيد. سعيد السياب يقول الكرة العمانية يحتاج لها تطوير أكثر. دكتور
3: صحيح،
1: وتكلمنا في الحلقات الماضية،
3: بس الأهم من التطوير هذا الآن إحنا لازم نقيم هذا الاستراتيجية ولازم نعرف تفاصيلها، عين نعرف مؤشراتها، مضمنها 6 أشهر محتاج إلى تقييم.
1: بالضبط. إذن مستمعينا خليكم متابعين دائما وأبدا صافرة الخليج، نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة، وتحياتنا المسائل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. احنا معاكم على 97.5 هنا في مسقط والباطنة، وفي صلالة وعلى صلالة 98.5. إذا نذكركم مستمعي الكرام بمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي في نهائي خليجي 27 خليج الديار العربية 27. نذكركم مستمعينا المباراة راح تكون إن شاء الله تعالى الساعة 10 بتوقيت السلطنة. وهذه تحياتنا المسائية لعبد العزيز الريسي، مرحبتين، المسا عليك عبد العزيز. عبد العزيز يقول أتوقع بطل كأس الخليج. مين؟ مين يا عبد العزيز؟ مين؟ وهذا أيضا رسالة من عبد العزيز. متى راح تستضيف سلطنتنا الحبيبة بطولة كأس الخليج؟ إن شاء الله تعالى. طبعا في خليج 28 العراق. دكتور
1: كانت بالأدوار سابقا، الآن لا، حسب جاهزية كل بلد.
0: الكابتن هيثم طبعا موفدنا، موفد الشبيبة إلى جدة، والحين في الطريق متوجه طبعا أكيد لملعب المباراة. وطبعا الرسائل كذا توصلني منه يقول الزحمة، الشوارع زحمة في الشوارع أكيد، وإحنا رايحين للملعب. عسى إن شاء الله تعالى كذا في وقت البرنامج نقدر ناخذك الكابتن خليل. أتوقع أنه قبل بداية المباراة إحنا يكون كذا خلصنا برنامج صافرة الخليج. يا مرحبا. وسعيد السياب يقول أهم ذكرى هي القرعة اللي كانت بين منتخبنا والعراق. كان على أعصابه سعيد، حياك الله يا سعيد. وهنا من السعودية تقول سعودية الهوى والهوية، الجمهور السعودي والعراقي، الله يحفظ الشعوب الإسلامية والعربية والخليجية ويديم علينا الأمن والأمان، اللهم آمين. الله يسعدك. الكابتن أحمد الشباس يقول مباراة العراق والكويت، هذه المباراة اللي ما زالت يعني لآخر، كانوا في التعادل صحيح دكتور، لأن حسمها العراقي. ويقول الهدف أيضا الشخصي والقرعة. شكرا لك الكابتن أحمد. طبعا الكابتن أحمد من الأشخاص اللي نقول حريصين بمتابعتكم لبرنامج صافرة الخليج. سعيد السيابي هنا يقول دكتور قبل أن ندخل في الأمور الفنية وقراءة المباراة، سعيد السيابي يقول الاتحاد العماني لا يعتمد فقط على الدوري، يجب أن تكون هناك من في بطولات الفرق الأهلية ويوجد مواهب شابة، محتاج من ياخذ بيدها. دكتور
1: موجود، تقول تشجع فريقك تبع الوزارة موجودة،
0: وزارة الثقافة والرياضة والشباب. نعم،
1: لكن هو يمكن يتكلم كتبعية للاتحاد وأن يكون لهم مساهمة كاتحاد كرة قدم، ممكن إيجاد آلية فعلا، ليش لا، خصوصا أن فيها فعلا مواهب تبرزها بشكل كبير جدا
0: فعلا،
1: محتاج للمتابعة.
0: ويقول هنا سعيد أيضا المدرب يعطى الحرية في الاختيار، أكيد
1: عنده مطلق الحرية.
0: مطلق الحرية،
1: مطلق الحرية.
0: إذن مستمعي الكرام احنا في برنامج صافرة الخليج، ونروح كذا مع الدكتور في بعض الدكتور بنقول مباشرة للصورة العامة،
1: مشهد
0: كيف تقرا المشهد العام قبل نهائي السعودية والإمارات؟
1: طيب
0: هل نحن يعني امام، او خلينا نتكلم عن الصورة العامة بشكل عام وبعدها ندخل على على مواجهة المنتخبين.
1: المشهد العام عيد، يعني اعطينا منتخبين وصلوا للنهائي بشخصيتين مختلفتين، السعودية اكثر صلابة وتنظيم دفاعي، والإمارات أكثر إنتاج هجومي. السعودية ما استقبلت هدف في البطولة، بينما الإمارات سجلت 9. المنتخبين متشابهين ولا مختلفين؟ طبعا المنتخبين مختلفين في طريقة الوصول للهدف. السعودية تريد تفرض إيقاع من خلال الضغط والاستحواذ المنظم واسترجاع الكرة بأقصى سرعة ممكنة. المنتخب الإماراتي يحب يتحكم في المساحات، يحب يحافظ على تماسكه، بعدين تجي يضرب في اللحظة المناسبة، وهذا هو حلاوة المباراة النهائية، من راح يفرض الأسلوب اللي يناسبه. بس أيضا دخلت ترى غيابات على السعودية بالأمس سعيد، تم إعلان زكريا هساوي لحق بالركب وصاروا تقريبا 5 جهاد بن زكري كذلك، لكن أكيد البدلاء موجودين. منتخب الإماراتي الوضع أفضل نسبيا في ناحية الجاهزية مع بقاء حالة اللاعب المميز خيمينيز، يعني نقطة مهمة حتى اللحظة الأخيرة. إن شاء الله نتمنى للشفاء ويكون مشارك في المباراة، لأن هذا اللاعب صراحة ممتع جدا لأبعد الحدود. الأرقام تقول لك السعودية وصلت النهائي بعد 3 انتصارات تعادل، وانتزعت طبعا تأهل بركلات ترجيح، بينما الأبيض الإماراتي سجل 9 أهداف بحضور جدا قوي في 4 مباريات، وهذا اللي يخلينا نقول إنتاج هجومي
0: يعني
1: أكبر.
0: دكتور، هل غيابات السعودية اليوم راح تتأثر بها؟
1: لا ما أعتقد، ما أعتقد. زكريا هساوي بديل متعب الحربي لاعب نادي الهلال موجود وجاهز، حسن كادش وبن زكري بديلهم حسان تبكتي كذلك موجود، إذا تيجي تكلم عن علاء الحجي أمس تكلمت عنه موجود بديل عبد الله الخيبري، زياد الجهني ممكن، وطبعا بديل نواف العقيدة احنا كنا عارفين انه محمد العويس، ومحمد العويس يعني اعطينا حقه وزيادة. اهم المفاتيح عيد في السعودية محمد العويس، فراس البريكان عبد الله الحمدان. عبد الله الحمدان ميزته حتى في الدوري السعودي، يعني كان كثير من الوسط الرياضي السعودي يتساءل لما كان يلعب في الهلال او الان مع النصر، ليش دائما يلعب عبد الله الحمدان؟ مع ان عبد الله الحمدان ماخوذ عليه في الوسط الرياضي انه مش هداف وممكن يضيع فرص محققه عيد. عبد الله الحمدان ميزته
0: عمل فارق،
1: نعم ميزته في التحرك بين الخطوط، فهذا اللاعب انا شخصيا اعتبره واحد مفاتيح اللعب، لان اليوم مباراه عبد الله الحمدان اليوم مش فراس بالتحديد، عبد الله حمدان هل بيلعب باثنين؟ اتوقع راح يلعب باثنين وسط الغيابات اللي صارت. الامارات كذلك عشان نعطي حق الابيض الاماراتي خيمينيز اذا كان جاهز اليوم راح يكون من اهم مفاتيح صناعه اللعب.
0: تتوقع غيابه اليوم دكتور؟
1: ما اعتقد، لان الاصابه كانت طفيفه حسب ما اعلن في مباراه المنتخب.
0: وين حدث هل راح تتغير حسابات داليتش زلاتكو
1: بالنسبه لاصابه خيمينيز يعني؟
0: نعم
1: لا لا ما اعتقد، ما اعتقد. كذلك في علي صالح حل فردي، عندنا كمارة اللي سجل علينا المنتخب العماني. المفتاح الحقيقي في المنتخب الإماراتي عيد مش لاعب، المفتاح هو لحظة التحول من منظومة الدفاعية المنظومة الهجومية. إذا جينا للسعودية كذلك، السعودية كيف تلعب؟ أتوقع أن السعودية راح تبدأ بضغط، وهذه أول إجابة جاوب لك أنا فيها السؤال اللي طرحت عليك. أتوقع أن السعودية راح تبدأ بضغط محسوب، وأكيد في بناء من الخلف بتنظيم من عبد الله العمري، اللاعب اللي أمس تكلمنا عنه كذلك، اللاعب الجرينتا الروح العالية اللي دائما يبني من الخلف بطريقة جدا ممتازة. الدونيس أعلن بوضوح أن التحضير ركز على الضغط العالي، التنظيم الدفاعي والبناء من الخلف. أما بالنسبة للأبيض الإماراتي أتوقع راح يلعب بكتلة متوسطة متقاربة، راح يغلق العمق، ما يعطي السعودية أي مساحة بين الوسط والدفاع اللي هو راح يبحث عنها طبعا، لكن إذا استعاد الكرة راح يكون الهدف الانتقال بسرعة لمرمى العويس، وهذه خطورة المنتخب الإماراتي. داليتش اللي سألتني عنه، داليتش ركز على
0: فكرة عامل نفسي للعب.
1: أيوة تحدث عن الروح،
0: أيوة
1: تحدث كذلك عن تغطية المساحات والاستفادة من الفرص، واعترف أنه في نصف النهائي كان يفترض أن يقدم مستوى أفضل. بمعنى آخر جمالي، السعودية تريد تستعيد الكرة وتهاجم، والإمارات تريد أنها تستعيد الكرة وتتحول.
0: حتى ذكر أنه زلاتكو يعني على أساس أنه يطلع لاعبيه من الضغط، يقولهم أنه المنتخب السعودي أكثر أكثر منا إحنا مطالب بالفوز.
1: صح.
0: فهذا أيضا هل هي سلاح ذو حدين دكتور؟
1: سلاح ذو حدين، لأن أيضا أعقب هذا التصريح
0: ما يكون في تراخي مثلا أو
1: شوي أنا أخط عليه صراحة في التصريح الثاني عيد اللي هو أن هذه المباراة أسهل مباراة في البطولة، هو صرح كذا أيوة يعني وصح مثل ما تفضل تريد يشيل الضغط عن لاعبين، بس ما أعتقد أنها أسهل مباراة في البطولة، يعني أخاف أنه تيجي بالعكس على الأبيض الإماراتي واللعيبة يتخدروا وما يقدموا يعني، بس ما أعتقد. هو تصريح ذكي، هو قصر أنه أنا بالنسبة لي مكشوفة كل الأوراق، فبالنسبة لي أسهل المباراة هي مباراة المنتخب السعودي كمدرب وكذا المفضل. في نقاط حسم لازم نتكلم فيها عيد. أول نقطة أن السعودية ممكن تضغط بدون ما تترك مساحات خلفها، هذا سؤال مهم جدا. السؤال الثاني، ممكن خيمينيز أو أي لعيبة الإمارات يستغلوا هذه المساحات لأنهم مطالبين بهذا الشيء. السؤال الثالث، لو فقدت الكرة إيش اللي ممكن يصير؟ لأن جالس أشوف المباراة ممكن تحسم في الثواني 5 الأولى بعد فقدان الكرة.
0: إن من ضمن الرسائل دكتور بعد إذنك، الكابتن أحمد الشباسي يقول البريكان أساسي والحمدان بيكون في احتياط
1: في بداية المباراة،
0: وبالنسبة أيضا للمنتخب الإماراتي خيمينيز راح يكون أساسي حاضر يعني موجود في المباراة.
1: ممتاز يعني تقريبا إحنا بس توقعنا الحمدان يكون عشان
0: يمكن يغير طريقة اللعب،
1: يلعب بال بال بال بالأربعة ثلاثة ثلاثة،
0: هي نفس الطريقة
1: ماشي عليها وناجحة معه. كعقلية عيد دونيس أكثر تركيز على بناء المباراة، ودائما يحب يفرض التنظيم الجماعي حتى لما كان يدرب نادي الخليج الدوري السعودي قبل ما يسندوا له مهمة المنتخب. دالج عنده خبرة كبيرة في المباريات النهائية، يملك قدرة واضحة على أن يتعامل مع متغيرات المباراة، ممكن يعيد تشكيل فريق أثناء المباراة والعناصر اللي موجودة عنده تسمح له بهذا الشيء. الجميل أن دونيس نفسه وصف دالج مدرب منتخب الإماراتي بأنه مدرب يحب يقرأ التفاصيل، لذلك راح نشوف صراعات مدربين على الخط.
0: المرونة التكتيكية وين نشوفها دكتور اليوم؟ هل في دونيس ولا دالج؟
1: دالج؟
0: دالج كيف؟
1: دالج يحب التفاصيل عيد. دالج يستمتع بأنه أثناء المباراة يغير في التشكيل، ومثل ما قلت لك قبل شوي عند اللعيبة اللي يسمحوا له بهذا الشيء. المنتخب السعودي خلاص تعود على الكتلة والمنظومة الكاملة، فالمنتخب السعودي حافظ نظامه وسيستمه واللعيبة كلهم حافظين بعض، لكن كتفاصيل لا، دالج يمتلك الخطورة الأكبر، ودالج ذكاء الفني خطير جدا، ومن خلفه مثل ما قلت قبل شوي انت برانكو، فأكيد راح تكون مباراة مدربين بالدرجة الأولى.
0: من اللي يملك الدكة؟
1: أيوة يا سلام عليك يا سلام عليك، شكرا نعيد على السؤال.
0: هل السعودية من الإمارات؟
1: أيوة لازم نعمل حساب أن الأبيض الإماراتي
0: خصوصا المباراة لو انتهت في أشواط الأصلية عفوا.
1: ولا تنسى قلنا الاستشفاء له منتخب الإماراتي
0: بالضبط،
1: استشفاء أفضل من منتخب السعودي
0: 120 مقابل دقيقة. نعم،
1: وبالإضافة وتعقيب على اللي تفضلت فيه، أيوة دكة الإمارات هي الأخطر والأقوى خصوصا الخيارات الهجومية المتاحة عنده، فالإمارات هو الأفضل في هذه الجوانب.
0: الإمارات أخطر؟
1: أخطر في الدكة، هو أخطر
0: في الدكة. زين خلينا نروح للرسائل دكتور وبعدين نرجع إن شاء الله تعالى نكمل المحاور على 9477 7975. في رسالة تقول مساء الورد مساء صافرة الخليج، أنا بصراحة اللي يبقى في ذاكرتي أغنية سلام سلام يا أهل جدة أولا، وتقول ثانيا يعني لما خسرنا من المنتخب السعودي بالثلاثة والقرعة الثالثة، يعني في ثلاثة أشياء ترتبط مع أم عبد الله. شكرا لك يا أم عبد الله، وراح تسمعي سلام سلام يا أهل جدة أكيد راح تسمعيها. شكرا لك يا أم عبد الله. أيضا هذه رسالة من الإمارات وصلتنا من مريم راشد، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين الشبيبة، و

0: المرسل مشجع الأخضر السعودي. شكرا لك يا بدر. وهذه رسالة أيضا من غزة فلسطين. يا شبيبة عمان، تحية من أم الزين من غزة فلسطين، وأتابعكم على البث. موفقين، أحلى إذاعة. وتحية لك عيد وللدكتور سلطان ولأيضا بدر البلوشي لفريق برنامج صافرة الخليج. شكرا لك أم الزين، تحياتنا لك. الله يسعدك ويحفظك يا رب.
1: تحية كبيرة لأهلنا في غزة العزة.
0: اي صح، هذه الرساله اللي وصلتنا انا عاد شبهت بالارقام.
1: تفضل.
0: طبعا هذه الرساله احنا ما نعرف بدر، يمكن يصير شاعر، لكن هذه مش لبدر يعني. هي هذه مشجع الاخضر السعودي فعلا. السعودي بيحسمها صفر، الوقت انتهى. هذه البطوله في الاصل غير السعودي من لها.
1: عجبتك شكلك كررها.
0: ايوه. إذن هذه الرسائل مستمعينا، وإحنا أكيد في انتظار تواصلكم معنا على 94-777-975. وسعيد السيابي يقول التوقع الإمارات اللعب الدفاع أكثر من الهجوم، ويبحث عن أو يروح على ضربات الجزاء، أو أنه حتى في الأشواط الأصلية ممكن يبحث على عن ضربات جزاء. دكتور
1: الشق الأول أيده سعيد، الشق الثاني لا. أنه بيلعب تكتل دفاعي شيء طبيعي، وصلابة دفاعية وتنظيم دفاعي كبير جدا من خلفه من العملاق خالد عيسى، لكن أنه يسير مباراة إلى ركلات ترجيح ما توقع سعيد، لأنه أيضا لا تنسى أنت عندك منظومة هجومية قوية جدا في المنتخب السعودي، وما راح تسمح بأن المباراة تذهب إلى ركلات ترجيح، خصوصا بعد اللي صار في مباراة مع قطر.
0: أيوه.
1: فأكيد تعلم الدرس، إضافة إلى الميزة الإيجابية اللي خذوها من منتخبنا، مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي، اللي هي مسألة الضغط العالي على الخط الدفاعي، أوجد ثغرات كبيرة يعني، أكيد راح يشتغل عليها.
0: إذن سعيد السيابي، وخلينا نروح لاتصال 24990000. نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير والسرور أستاذ عيد، وإزيك دكتور سلطان، منورين دايما كده إن شاء الله.
0: الكابتن أحمد الشباس، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا يا كابتن، منورين الدنيا، ويلا مسك الختام النهاردة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: جاهز كابتن أحمد؟
2: جاهز. خلاص بنستعد. خلاص
0: الحين. الحين متسمرين خلف الشاشات.
2: نتمنى بس في البدايه المباراه يصدها الروح الرياضيه في البدايه اكيد طبعا
0: باذن الله.
2: الجمهورين هيكون لهم عامل السحر النهارده مع الفريق، كمان حته المتعه الكرويه ان احنا مستنيين مباراه نشوفها نهائي يليق بنهائي كاس الخليج بين منتخبين كبار، المنتخب السعودي المرشح الاقوى للبطوله من البدايه، منتخب الإمارات اللي بعد التطوير الكبير اللي فيه وبيقدم كرة برضو مقنعة وممتعة للجميع، فنتمنى نشوف مباراة ممتعة ما يغلبش عليها الحذر بقى اللي بنشوفه، والمباريات التكتيكية اللي بتبقى في النهائيات، ودايما زي ما بنقول المباراة النهائية تكسب ولا تلعب، المباراة النهائية دايما بتلعب على جزئيات بسيطة، يمكن الدكتور سلطان أفاض في الأمور الفنية وهو أحسن من الكل يعني، ولكن أنا زي ما قلت مبارح يعني يمكن هو الصراع وسط ملعب. النهاردة شفنا عبدالله الخيبري موجود في التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي، وده يبين قد إيه دونيس عامل حساب كويس جدا لخط وسط المنتخب الإماراتي، وخصوصا خيمينيز اللي كان في شكوك حول مشاركته، ولكنه أساسي النهاردة موجود مع بالا وبرونو في نص الملعب، فأنا شايفها صراع في نص الملعب اللي هيقدر يتحكم فيه سواء بقى كان والخيبري وناصر الدوسري، مع التحركات الأمامية للثلاثي الهمامي والبركان وابو الشمال، أنا شايف النهاردة أن هيكون عليهم دور كبير أن هم يلعبوا ما بين قلبين الدفاع، خصوصا بمينتا وكانيدو، وأن هم يستغلوا المساحة دي، أو ما بين زهير وميلوني مع بطء شوية من كوليبالي، ولكن زي ما بنقول المنتخب الإماراتي عنده قوة في الناحية الهجومية كمان مع كامارا والثلاثي اللي تحته خيمينيز وبالا وبرونو، فهي مباراة مش عايزين نقول

0: فراغ تكسير عظام، اللي هيقدر يستحوذ في البداية، اللي هيقدر يسجل بدري هيدي أريحية لي. حتة الجمهور عمل السحر بالنسبة للجمهور السعودي، أفضلية شوية نسبية، ولكن تبقى أو يبقى الميدان هو الفرس الرهان، اللي هيقدر يؤدي في الملعب هو اللي هيفوز. يمكن الدكتور سلطان ذكر في حلقة الأمس الاثنين الحراس سواء خالد عيسى أو محمد العويس، اثنين من الحراس الكبار اللي هيكون لهم تأثير ودور في المباراة. أتوقع برضو المباراة ما توصلش لركلات ترجيح، أتمنى فريق يسجل في البداية عشان نشوف مباراة ممتعة إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. الكابتن أحمد، الدكتور أشار الكابتن أحمد إلى أنه إحنا كجمهور ما نحب أن المباراة تكون أكثر تكتيكية وحرص وحذر الحفاظ على مثلا
2: هو شكرا عيد أولا أستاذ أحمد، جزاك الله خير أنك نوهت لي نقطة مهمة جدا وهو أسف فيها طبعا أستاذ أحمد فصلها الآن. وجود عبد الله الخيبر عيد معناته أن دونيس راح يركز على خيمينيز بشكل كبير جدا. عبد الله الخيبري ما عنده مهمة في المباراة،
1: فقط مراقبة
2: خيمينيز، لأن المساحة اللي يتحرك فيها خيمينيز ترى خطيرة جدا. الآن عبد الله الخيبري إذا تأيدني أستاذ أحمد هو مش بزيادة في العمق، يعني عشان يأمن العمق أو يسيطر على المنطقة أمام الدفاع، أكثر ما هو أنه يريده يكون مان تو مان مع خيمينيز، وبالتالي من بيتحرك عيد ناصر الدوسري اللي أنت تحبه ومحمد كنو. محمد كنو أخطر في الأمام. الخيبري راح يعطي السعودية لعب أكثر تحفظ في منطقة الوسط. فاللي أشار إليه الأستاذ أحمد صحيح 100% بوجود عبد الله الخيبري، هذا معناته أنه مقدر خطورة خيمينيز. هنا بس السؤال كيف بتروح المباراة؟ أتوقع أن قبل شوي قلنا بيضغط السعودية، بما أن عبد الله الخيبري موجود راح يكون في حذر كبير جدا من المنتخب السعودي، لأن الإمارات عندها خيمينيز في الوسط معاها كوليبالي عصام فايز، بالتالي مش من السهل أن السعودية اندفع بكل خطوطه. في المقابل وجود ثلاثة لعيبة سعوديين في الوسط راح يعطيهم حرية في إغلاق العمق بشكل أكبر. السؤال هل عبد الله الخيبري ممكن يوقف خيمينيز بالإمكانيات وكذا؟ يعني كمتابع لدوري روشن وعارف عبد الله الخيبري أتوقع أنه ما راح يقدر يوقف خيمينيز إلا إذا كان في مساعدة أخرى. عبد الله الخيبري بنيته الجسمانيه مهاراته وكما تسمح له يوقف لاعب بمستوى خيمينيز. خيمينيز مستوى عالي جدا، لاعب ذكي عارف يتحرك وين ومتى بالضبط.
1: السؤال هنا كيف راح يتعامل زلاتكو في
2: ما رايك استاذ احمد؟ معنا على الخط صح
1: كابتن احمد؟ معنا
0: معاك يا دكتور، هي وجهه نظر حضرتك صحيحه، ولكن هو فكره ان عبد الله الخيبري هو اكيد مش لوحده، الثلاثة اللي بتوع نص الملعب أكيد فيهم لهم تعليمات
2: يقرب
0: منه. أيوه. في وقت إذا ما عدى خيمينيز، لأن خيمينيز معروف بمهاراته بالرؤية بتاعته كمان والتمريرات البينية الكسرة للخطوط، فأكيد في مساندة من الثلاثي سواء كان يعني من الثنائي اللي جنبه سواء كانوا أو ناصر، أو حتى لو هو عدى يقدر واحد من الاثنين سواء تنبكتي أو العمري يلحق عبد الله خيبري.
2: نعم.
0: هي الفكرة كلها في فكرة منع التحولات السريعة اللي بيقوم بها المنتخب الإماراتي. صح. وخصوصا تحركات برونو وبالا مع المهاجم كمارا. هي الفكرة كلها الحد بقى من الحتة دي يا دكتور، التحولات، إننا تمنع التحول من البداية بفكرة بقى عبد الله سواء بقى بارتكاب خطأ فاول، عارف انت قف مسار اللعب وخلاص، ان هو يعطل اللعب، ان هو على قد ما بنقول كده بيضايقه بلغه الكوره، يفضل معاه مناوشات، فكره مرض برضه دايما، اما اللعيب بيحس ان هو مراقب ممكن يستفز ينفعل ياخد انذار، امور نفسيه كتيره بتتلعب عليها المباراه النهائيه دي يا دكتور. واتفق معاك جدا في ان عبد الله لازم يكون معاه مسانده من وسط الملعب، مش هيبقى لوحده على خيمينيز، وخصوصا كمان قد يلجا خيمينيز للهروب على الطرف وينزل حد تاني،
2: وهذا وارد فعلا. بس سؤالك عيد الان كذلك عم دخلتك ترى جميله، الان كيف بيتصرف دونيس؟
1: كيف بيتعامل دالتش؟
2: الخيبري اكيد راح يركز على العمق بشكل اكبر، يعني يغلق العمق. اتوقع راح يقرب منه محمد كنو، لان محمد كنو كبنيه وكمقومات يستطيع أن يوقف خيمينيز، بالإضافة إلى ناصر الدوسري اللي راح يقفل المساحات. أتوقع كذا راح يصير، هذا إذا لم يستطع عبد الله الخيبري إيقاف خيمينيز.
1: زي وفي المقابل يعني زلاتكو كيف راح يتعامل؟
2: أكيد في إسناد لخيمينيز 100%. لا تنسى أن عنده عصام فايز رعيب ما شاء الله عليه، يعني ما راح يترك خيمينيز لوحده. أحمد أنت قصدك خيمينيز خطورته في صناعة الفرص صح؟
0: ايوه
2: ايوه بالضبط كذا عيد، لأن خطورته في صناعة الفرص مش في انه يعمل الزيادة وكذا، هو
0: انه هو يكمل عنده. أيوة أيوة. ممكن يقوموا بالدور ده
2: بالضبط.
0: لكن الخيمينيز ما يستروا في نص الملعب يا دكتور، يعني هو اللعيب اللي عنده الرؤية اللي يقدر يحرك الثلاثة اللي قدامه بكل أريحية.
2: بالضبط.
0: حتى كمان من اللعيبة الخبرات اللي عنده قدرة على توزيع المجهود، لعيب لمسته الكرة كويسة، فقارئ جيد للملعب يعني.
2: نعم.
0: وعشان كده يعني يمكن المنتخب الإماراتي بعد إصابته على طول سحبوه عشان يريحوه أطول فترة، وإن هو يقدر يشارك في مباراة النهاردة، وأنا اتفاجئت بأنه أساسي بصراحة.
2: صح، هو إصابته بسيطة عموما كابتن أحمد، يعني ما كانت إصابة القوية يعني حسب تصريحه.
0: ما أنا بقول عشان كده طلعوه بسرعة.
2: أيوة عشان ما تتفاقم الإصابة. أيوة
1: كابتن احمد شكرا،
0: مباراة ممتعة
2: ان شاء الله.
1: الله يسعدك كابتن احمد، شكرا وسعيدين بالمداخلة.
0: انا الاسعد والله، واسف طولت عليكم.
1: لا لا لا بالعكس، ابدا
2: ابدا مسري، جزاك الله خير.
0: وبحب اشكر برضه الدكتور سلطان، لان واحد بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى وحضرته، انا كان صاحب البدايه ليا في الاعلام، في مجال الاعلام في برنامج لمه خليجيه.
2: ما شاء الله، الله يحفظك
0: خلالك.
2: حبيبي الله يحفظك.
1: الله يحفظك، تستاهل كل خير كابتن احمد، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك يا رب. في امان الله، مع السلامه. دكتور، اجواء المباراه
2: نوهت لي عيد نقطة فنية يا أخي. أعتقد إذا كان كذا السيناريو حسب نقاشنا الفني الآن، أعتقد أن المنتخب الإماراتي راح يلعب على التحولات، وهذه أخطر، هذه أخطر على المنتخب السعودي، خصوصا المنتخب السعودي من النوع اللي راح يضغط وضغط عالي جدا، وفي مساحات راح تكون
1: المساحة اللي راح تبحث عنها السعودية من خلال
2: الإمارات، اللي تبحث عنها الإمارات
1: خلف.
2: أيوة. خصوصا أنهم يلعبوا على ضغط العالي، فأخشى على المنتخب السعودي أن خمينيز يكون طعم، وبالتالي هم يركزوا على الثلاثة ناصر وكنو والخيبري، يركزوا على المنطقة اللي يتحرك فيها خمينيز وتنفتح المساحات في الخلف، هنا يجي الضرب عاد من وين المرتد بيجي، من عصام فايز
1: أكيد. دكتور نطلع لفاصل وبعدها راجع إن شاء الله. طيب. تعالى مستكملين أكيد برنامج صافرة الخليج، ومحنا متابعين معاكم مستمعين الكرام، وإذا كان أحد هناك في جدة حاب ينقل لنا الصورة والأجواء العامة، طبعا موفد الشبيبة الكابتن هيثم خليل أتوقع أنه بعده ما زال عالق في الزحمة. إذن مستمعين راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله راجعي لكم في صافرة الخليج.

الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: عيش حياتي وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: الحماس خليجي، والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
2: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: اهلا اهلا بالخليج، يا مرحبا بالمتابعين والمستمعين اللي تابعونا على الشبيبه وبرنامج صافره الخليج. تحياتنا المسائية اللي تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، منصات الشبيبه المريه على اليوتيوب وعلى منصه اكس، واكيد على 24990000. نقول السلام عليكم صافره الخليج، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير.
0: أهلا وسهلا، مساك الله بالنور أخوي مراد، كيف الحال؟
1: الحمد لله، يسرك الحال. عساني ما ثقلت عليكم يا أخي.
0: عليش؟ على الاتصال. يعني أنت ما ناوي تتصل كنت مراد؟
1: لا والله ناوي، والله ناوي أتصل.
0: إذن خلاص،
1: بما أن اليوم نهائي مرتقب، نهائي جميل، نهائي متعة، نهائي بطعم خليجي بحت بين المنتخب السعودي ومنتخب الإماراتي. اليوم راحين شاهد مباراة فيها، قد يكون يعني مباراة فيها سرعة، مباراة حذر ما بين المنتخبين، مباراة جميلة جدا راح نشوف. يعني
0: بإذن الله،
1: مثل ما نعرف نحن كخليجيين، الشعب السعودي محبين لكرة القدم، يعني كل دول الخليج محبين لكرة القدم، ونعرف ما مدى قوة الدوري السعودي حقيقة، وكلنا نعرف يعني في تطور في الكرة السعودية في الأندية وما شابه ذلك.
0: أكيد مراد.
1: نعم، وأيضا راح نشوف يعني توافد جماهيري كبير اليوم بإذن الله تعالى إن شاء الله، وأكيد راح تكون مباراة يعني مباراة قوية ما بين المنتخبين. يعني أنا صعب إني أتوقع، ولكن الأقرب المنتخب السعودي.
0: المنتخب يعني السعودي تشوفه هو الأقرب.
1: الأقرب أنا في رأيي، أنا أشوف عفوا بس الدكتور سلطان موجود.
2: نعم، استمتع.
1: آسف دكتور سلطان.
2: لا بالعكس، بالعكس استمتع أنا معك أبو علي، مستمتع.
0: مراد
1: حبيبي،
0: هو مشغول طول الوقت، ترى مشغول على هذا الحالة في الاستوديو.
1: ليش اليوم ما حاطين في السكرين؟ ليش ما حاطين في السكرين اليوم يعني تو سكرين كذي؟ بس اليوم
2: أي لعيونك شفت كيف أبو علي؟ شفت
0: لحظة
2: كيف؟
0: لحظة لعيونك. مخرجنا بدر يسمعك طبعاً الحين، بيحط الصورة.
1: يا ريت، كل التحية للمخرج البرنامج
0: بدر البلوشي.
1: بدر البلوشي كل التحية له يا حقيقة.
0: هذا الحين طبعاً. الحين حط الصورة. ما لازم كان يجمعني أنا بالدكتور سلطان، يعني نحط نكون في صورة واحدة، عادي أكون وحدي أنا وعادي هو.
2: شوف كيف أبو علي، الشكوى لله بس.
1: أي شكوى لله، خلي على الله، بس خلي على الله.
0: حياك الله أخي مراد.
1: الله يسلمك، كنت بنا والله حقيقة يعني اليوم. يا سلام، الحين صح، الحين قاعد أتابعكم أنا يعني على منصة يوتيوب المرئية، وما شاء الله منورين، ما شاء الله عليكم.
0: مخرجنا بدل البلوش يقول لعيونك، لعيونك يا مراد.
1: حبيب الله، تسلم يا مخرجنا، الله يسلمك، يعطيك العافية. والله شوف اليوم مباراة، اليوم يعني وش نقدر نقول لك، يعني هذه خامس في تاريخ أعتقد المنتخب السعودي، خامس مرة يوصل للنهائي هذا، وما أعتقد أنه هو راح يفرط في هذا النهائي، وبالذات أنه هو المستضيف وصاحب الأرض والجمهور أيضا. فاليوم المنتخب السعودي راح يكون يعني أعتقد بشكل آخر يمكن. نعم. كل يستنزف كل قوته اليوم أمام جمهوره، وما أعتقد يعني أن المنتخب السعودي راح يخذل الجمهور الأول حقيقة. في أنا عندي في رأي الشخص يعني في رأي في الخليج، الجمهور الأول دائما المنتخب، الجماهير السعودية ما شاء الله يعني محبين لكرة القدم، فنتمنى لهم توفيق للمنتخبين. أنا ما راح أقول أشجع مثلا السعودية ولا أشجع الإمارات، في النهاية هم
0: يعني نتمنى أنهم يمتعون اليوم، نتمنى للمنتخبين يمتعون.
1: نتمنى اليوم أكيد أكيد أكيد، نحن راح نتابع المتعة، أنا أقول لك متعة كرة القدم وبطعم خليجي بحت بإذن الله تعالى. وكل التوفيق، كل التوفيق للمنتخبين، ونقول مقدما ألف مبروك للفائز وهارد لك للخاسر، فهذه عالم كرة القدم
0: أكيد.
1: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: أكيد أخوي مراد،
1: مشغول الدكتور سلطان ما شاء الله.
0: أيوة الحين شوف، على فكرة مراد، خليني أقول للدكتور
1: ألف عافية.
2: والله شفطة واحدة مراد، والله شفطة واحدة وعين علي على طول.
0: مراد خليني أقول لك شيء،
1: هلا حبيبي تفضل عيد
0: دكتور.
2: نعم.
0: العالم ترى يتابعنا على منصات الشبيبة في اليوتيوب ومنصة إكس.
2: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين، هذا الشيء بالشيء يذكر. خلينا نقول لمراد والمستمعين، وطبعا احنا ما حققنا هذه الأرقام من المشاهدات، وخصوصا يعني نقول الحلقات الماضية ما يقرب الحمد لله رب العالمين، أمس على المباشر 2634
2: ما شاء الله.
0: وهذه
2: ما شاء
0: تحية
1: الله.
0: خاصة
1: ما شاء الله. نعم.
0: تحية
1: نعم.
0: خاصة لمخرج البرنامج الزميل العزيز والحبيب بدر البلوشي اللي دائما يوافينا بهذه الإحصائيات.
2: نعم.
0: حقيقة
1: ما
0: يعني
1: شاء الله. ما
0: اللي
1: شاء
0: المتابعين
1: الله.
0: والمشاهدين اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب على منصة إكس، يعني من القلب شكرا، وأيضا على مواقع التواصل من القلب شكرا لكم. فكنت أنا بس أوصل رسالة للدكتور، أقول ترى الناس تشوف
2: زيت يعني أبو علي لحظة خليك الحكم أستاذ مراد، خليك الحكم
1: الآن حكم أنا شوية حكم بطولات كذي يعني ما
2: زيد زيد أبغى تحكم بيني وبين الآن ما تعتبر هذه إضافة؟ أنت زادت عندك الأعداد صح إحصائيا؟
0: أي بس ما لما
2: هذا نسكافيه وفضل كبير عليك أنت تم والله راضي
0: ما لما تشرب النسكافيه يعني
1: لا
2: الحكم موجود الحكم موجود.
1: لكن هذه اضافه جميله، هذه اضافه جميله حقيقه يعني باليوتيوب يعني بالمنصه المرئيه يعني اضافه جميله جدا دكتور سلطان. انا في رأي شخصي يعني انا حقيقه لما عرفت ان في على منصه يوتيوب على طول فتحت التلفزيون وقاعد اتابعكم الحين.
2: نعم.
0: احنا في كل البرامج في اذاعه الشبيبه الغالي تبث من الصباح كل البرامج.
1: نعم.
0: على
1: نعم
0: على اليوتيوب ومنصتكس.
1: نعم انت أستاذ عيد بدون مجاملة، أنا إذا أجامل الشخص أجامله أقول هذه مجاملة من عندي، ترى اللي في قلبي في لساني أنت أسطورة أستاذ عيد.
2: يا سلام
0: الله يسعدك.
1: أنت أسطورة.
0: الله يسعدك أخوي مراد.
1: نعم.
0: بارك الله فيك.
1: أنت أسطورة، أنت يعني أتمنى لك التوفيق بإذن الله، وأيضا أسطورة المحللين في كرة القدم يعني الدكتور سلطان ما شاء الله عليه.
2: كبيرة
1: يعني حقيقة أنا أفهم الدكتور سلطان، أفهم كلامه بكل نقطة يتكلمها يعني حقيقة مع احترامي باللي باقي المحللين في البرامج الرياضية.
2: الله
1: التوفيق بإذن الله. هذه حقيقة مش مجاملة والله.
0: على رأسنا أخي مراد.
2: بالعكس بالعكس الله يحفظك.
0: وقلت للمتابعين والمتصلين اللي يتواصلوا معنا مختلف البرامج إذاعة الشبيبة.
1: نعم.
0: أنتوا
1: نعم.
0: أساس وقودنا يعني وقود البرامج.
2: أبو علي.
1: هلا.
2: ممكن بس طلب.
1: تفضل.
2: يا أخي الله خليك ادرس فكرة أنك تكون إعلامي.
1: والله
2: أي والله
1: إن شاء الله إن شاء الله ليش لا بالعكس.
2: يمكن من أول حلقة أنا قلت لك نبرتك يا أخي واضح.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: فمعليش حتى لو جهود ذاتية حتى لو كذا شوي شوي ادرس الموضوع، لأن أعتقد أنه عندك ما تقدمه يعني ما شاء الله متمكن خير. متحدث يعني ارتجالي واضح جدا يعني إن لم يكن في المجال الإعلامي أتمنى أن يكون في المجال تدريب الموارد البشرية.
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله ليش لا بالعكس. هذه أنا يعني راح أعمل جهد بإذن الله تعالى إن شاء الله، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذه شهادة أنا أعتز بها حقيقة على الهواء مباشرة دكتور سلطان على هذا الكلام الجميل.
2: واجب واجب.
1: نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله.
0: تستاهل كل خير
2: إن شاء الله.
0: قطع الاتصال.
2: قطع.
0: بنرجع للأخ مراد أكيد.
2: حلو التنوع عندك عيد على فكرة. حلو التنوع حقيقة يعني مستمعينك ومتابعينك هذا التنوع، ميدان شوي رزحة شوي يعني في مواهب في شغل يعني تحس التعليق الأستاذ يعقوب صراحة ممتع ممتع جدا يعني برنامج مش كأنه بس رياضي لا عاطي مساحة مثل ما قال الأستاذ يعقوب.
0: وللعلم يا دكتور مش فقط في برامجنا الرياضية أيضا في مختلف البرامج.
2: نعم.
0: هم يتواصل معنا.
2: نعم.
0: وعلى اتصال دائم وهذا أيضا من القلب لهم شكرا. تحية مسائية أيضا لعلي خاطر نجادي دكتور يسلم عليك. علي خاطر نجادي
2: هذا فقدت أنا من أول يوم فقدت أنا كنت أنتظر يوميا أجي الاستوديو يا رب يكون يرسل شيء علي خاطر.
0: علي خاطر نجادي يسلم عليك.
2: الله يسلم عليك.
0: مستمعين ومتابعين احنا نذكركم بسؤال حلقة اليوم، بس أستأذن ما عليه اعذروني أستأذن مخرجنا بدر البلوشي. بدر البلوشي شوي ناخذ بعض الدقائق كذا لأن احنا وصلنا إلى ختام الحلقة.
2: نعم.
0: والمباراة تراها الساعة 10
2: صح
0: كذا، نحاول على عقال إن شاء الله تعالى نخلص في دقائق بسيطة. ما أعرف إذا كان مراد يستمع لنا ويحاول الاتصال مرة ثانية لأنه كذا فصل الاتصال قطع الاتصال. تحية لك أخوي مراد، وتحية لكل أكيد المتصلين والمتابعين اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على مواقع التواصل واللي يتواصلوا معنا عبر الاتصال. الدكتور مباشرة خلاص التشكيلة وصلتك؟
2: أي خلاص
0: وصلت التشكيلة؟ اذكرهم.
2: نعد التشكيل ولا على طول ندخل؟
0: مباشرة.
2: طيب أنت تتكلم محمد العويس حارس المرمى، محمد بالشمات، حسن تبكتي مثل ما توقعنا، عبد الله العمري، متعب الحربي مثل ما توقعنا كذلك، بديل زكريا في الوسط، عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر دوسري، همام الهمامي، صالح بالشمات، وفراس البريكان. بالنسبة للأبيض الإماراتي الكابتن العملاق خالد عيسى، نوجه التحية خاصة هذا، روبن كانيدو، علاء الدين زهير، لوكاس بيمينيتا، ماركوس ميلوني في الوسط، كوليباري وحسام فايز، غوليرمي، خيمينيز، زايد بريرا، وفي الهجوم طبعا برونو أوليفيرا. من هذا التشكيل عيد نكمل عليها ولا
0: كمل
2: من هذا التشكيل واضح انه دونيس بدا بالخيبري وكان والدوسري في الوسط، عشان والامارات بدا بكوليبالي وفايز وخلفهم خيمينيز ولوران بالا مع كمارا في الامام. ليش؟ السعوديه كذا راح تبدي بحذر محسوب بوجود الخيبري مع كنو والدوسري، هذا راح يعطي السعوديه كثافه اكبر في العمق، ما راح يستهدف الاستحواذ لمجرد الاستحواذ، انما راح يمنع الهدف الاساسي، يمنع خيمينيز من صناعه الفرص واستلام الكره بحريه بين الخطوط، من ثم يطلع بالكره عبر طبعا مهاري جدا صالح الشمات والحربي في اطراف الملعب. الامارات اكيد راح تبحث عن خيمينيز اللاعب المهاري صانع اللعب، اخطر طريق لصناعه اللعب خلينا نسميها، وراح يكون من منطقه اللي خلف وسط السعوديه في حاله صعود الظهيره. إذا استلم خيمينيز الكرة واجه المرمى يستطيع أن يمرر لكمارا أو أن يفتح المساحات لبالا، هنا راح تكون معركة تكتيكية حقيقية. الخيبري يريد حماية العمق وخيمينيز يريد ياخذ العمق في أول 20 دقيقة. أتوقع السعودية راح تكون أكثر ضغط، لكن مش الضغط اللامحسوب
0: بداية المباراة، من البداية
2: بس ضغط محسوب جدا عيد. دونيس يعني يتحدث عن
0: التقدم مثلا أو نقول الاندفاع،
2: يهدف إلى التقدم فعلا. لذلك أرى أن السعودية ستضغط خصوصا عند فقدان الكرة، لكن إذا تجاوزت الإمارات الضغط الأول لازم يكون الحذر المنتخب الإماراتي لوجود اللاعب خيمينيز. خطورة السعودية راح تكون من الأطراف، بعدين الرجوع إلى العمق، همام الهمامي والبريكان وصالح بالشومات. معنى هذه المنظومة أن السعودية راح يحرك دفاعات الإمارات بشكل أفقي وبيهاجم المساحات تماما واضحة. البريكان تحديدا مهم جدا، لأن إذا بقى بين قلبين دفاع يقدر يثبتهم في مكانهم وتجي الخطورة من وين؟ من الخلف. نقطة التحول أتوقعها بعد الدقيقة 60 بالتحديد، لأن هنا راح تكون مباراة مختلفة. السعودية أوريدي لعبت 120 دقيقة أمام قطر، والإمارات طبعا حسمت نصف النهائي مع منتخبنا الوطني خلال 90 دقيقة. لذلك إذا كانت المباراة متعادلة حتى الدقيقة 90 أتوقع أن العامل البدني راح يشتغل وتبدأ التأثيرات. طبعا هنا لازم تكون الدكة، والدكة اتفقنا أنا وانت عيد أنه الأفضل للإمارات. الإمارات أثبت دالتش بأنه ما يتردد في تغيير شكل المباراة بأي تبديل أثناء سير المباراة، خصوصا بعد ركلة جزاء ضايع لخيمينيز أمام منتخبنا الوطني. توقعي أول ربع ساعة السعودية راح تضغط وتفرض الإيقاع، تحاول تسجل هدف، بعدها الإمارات راح تخرج وهنا بيظهر دور خيمينيز.
0: دكتور بعد إذنك بس نحط للمستمعين والمتابعين في بداية المباراة،
3: تسعين دقيقة فيها كل شيء، طموح يقابل طموح، نجوما أمام نجوم، ورغبة مشتركة في كتابة ليلة خالدة في ذاكرة الخليج. في الميدان منافسة بكل ما تحمله كرة القدم من شغف وعثارة، كل كرة لها حساب، وكل فرصة قد تصنع المجد، وكل لحظة قد تغير حكاية النهائي. أما خارج الميدان فدائما المحبة هي العنوان، والأخوة هي الثابت الذي لا يتغير ولا تفصله صافرة. الأشقاء تجمعهم روابط التاريخ، وتقرب بينهم الجغرافيا، وتسكن المحبة بينهم في القلوب. قد يختلف لون القميص، وقد تنقسم المدرجات في 90 دقيقة، لكن القلوب لا تنقسم، والخليج يجمعنا،
0: والمودة تجمع. أكيد الخليج يجمعنا والقلوب لا تنقسم. تحية للمعلق خليل بلوشي المعلق العماني. إذن مستمعين الكرام دقائق وتبدأ أو بدأت انطلقت مباراة النهائي خليجي 27 خليج الديار العربية 27 بين المنتخب السعودي المستضيف والمنتخب الإماراتي. كل التوفيق أكيد للمنتخبين. رسائل سريعة دكتور فقط. علي خاطر النقادي يقول أنا موجود حاليا في جدة. كل التوفيق لك علي. سؤال الحشد الجماهير السعودي متى سيكون تأثيره سلبي على اللاعبين؟ دكتور بسرعة
2: تأثير سلبي بعد الدقيقة 70 بالتحديد.
0: بعد الدقيقة 70. تحية أيضا لخليفة مرحبا يقول تحياتي لكم من الإمارات من مدينة العين. خليفة كل التوفيق لكم أيضا كمنتخب إماراتي في طرف من أطراف النهائي فوز الإمارات. يقول خليفة إن شاء الله. علي خاطر نقاد يقول أجمل لحظة تواجدي الآن في مدينة جدة. كل التوفيق لك. وأيضا أحمد الشباسي شكرا. شكرا يا أمير. الله يسعدك يا أخوي يا أمير. الله يسعدك. دكتور على عجالة.
2: نعم أتوقع راح تكون مغلقة من البداية. عيد يتسجل هدف واحد راح يغير شكل المباراة تماما. أميل أن السعودية هي اللي راح تبدأ بالتهديف لكن ما مش من الأفضلية مش من أفضلية سعودية لكن من لحظة ضغط راح تكون ناجحة جدا أو تحول سريع أو كرة ثابتة. نعم.
0: إضافة ختامي يقول دكتور
2: شكرا لك عيد. شكرا للمستمعين. شكرا للمتابعين. استمتعنا صراحة لولا الظرف وجودي خارج يعني ما كنت صراحة أحب أن يكون معكم من البداية. شكرا على الجو الجميل في الاستوديو وتمناها إن شاء الله بطولة ناجحة باختتام ناجح بإذن الله تعالى. نتمنى لمنتخبنا الوطني إن شاء الله في
0: هذا الرسالة اللي أريدك توجهها لجمهورنا. نعم. للجمهور العماني وأيضا لمنتخبنا الوطني
2: نتمنى إن شاء الله تصفية كأس آسيا. ما نستعجل على المنتخب. منتخب صغير شاب مشروع طموح لكن في المقابل أيضا من حقنا كجماهير أن نعرف تفاصيل هذا المشروع وأن يتم تقييم المرحلة اللي طافت من 6 أشهر. المدرب طارق السكتيوي غني عن التعريف مدرب له سمعة الكروية الكبيرة جدا. لازم يتم منحه فرصة يتم منحه حرية في اختيار اللاعبين. احنا في مرحلة إحلال أو استبدال لعيبة. إن شاء الله القادم أفضل وبلدنا غني بالمواهب بإذن الله تعالى. التوفيق للجميع. شكرا عيد.
0: الله يحفظك دكتور. شكرا لكلماتك الجميلة في ختام هذا البرنامج برنامج صافرة الخليج. إذن مستمعينا قبل لا أقول الخاتمة خلينا بس نمر على رسالتين موجودة أو كم رسالة زين. رسالة على 947-777-975. السلام عليكم في برنامج صافرة الخليج في إذاعة شبيبة عيد وسلطان وأيضا المخرج بدر البلوشي. أسعد الأيام بالاستمتاع طبعا أسعدت أيامنا بالاستماع إلى البرنامج ومتابعة البرنامج وأحيانا أيضا بالاتصال في خليجي 27. أحلى وأجمل ما ميز هذه البطولة برنامج صافرة الخليج. تسلم العم سعيد الهشامي. شكرا لك العم سعيد. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. وأيضا هذه الرسالة الأخيرة في حلقة اليوم. مساكم صافرة نهاية خليجي 27. طبعا نتمنى نشوف مباراة تليق بمستوى أفضل فريقين. وصلوا للمباراة النهائية وإن شاء الله نشوف مباراة ممتعة ومجنونة في سيناريو وتفاصيل. ونقول مبروك للفائز ومبروك للوصيف أيضا وصولوا لختام البطولة. بالنسبة لتوقعات يقول أقرب للأخضر السعودي. الأخير شكرا للدكتور سلطان. قيمة تحليلية وفنية كبيرة.
2: شكرا جزيلا عيد. شكرا للأخوة المستمعين.
0: بتعرف من أرسل هذه الرسالة بعد شوية. قيمة فنية كبيرة أضفتها للبرنامج. شكرا للكابتن صافرة الخليج. أيضا طبعا هذه تحية تحياته أيضا يوجهها لموفد الشبيبة هناك في جدة الكابتن هيثم خليل. عيد الخويطري الله يسعدك يا بدر. بدر البلوشي
2: يا سلام.
0: مخرجنا
2: سلام.
0: بدر البلوشي
2: مبدع مبدع.
0: الله يسعدك.
2: شكرا أستاذ بدر. شكرا على الإطراء الجميل.
0: الله يحفظك يا بدر. وشكرا لكل متابعي البرنامج الرائعين اللي بتفاعلهم ومتابعتهم كان لهم الأثر الكبير في نفوسنا. تحياتي أخوكم بدر البلوشي مخرج البرنامج صافرة الخليج. تسلم يا بدر. وانت فعلا يعني كنت الشخص اللي تخلينا احنا دائما مستمتعين داخل الاستوديو يا بدر.
2: كمل التوليفة. كمل التوليفة
0: فعلا فريق برنامج صافرة الخليج. وايضا هذه تحياتي اوجهها لطبعا مدير برامج إذاعة الشبيبة العزيز دائما وابدا سالم القساسي. في الختام مستمعينا الكرام، هنا نصل إلى آخر صافرة، لكن الحكاية حكاية كرة القدم الخليجية لن تنتهي أبدا، وإنما نغلق صفحة وننتظر صفحة جديدة. شكرا لكل من كان معنا في صفرة الخليج، شكرا لكل مستمع ومتابع، سواء اللي تابعونا في منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب أو على منصة إكس، وشكرا اللي كانوا موجودين أيضا على مواقع التواصل. لكل من شاركنا هذه الرحلة مستمعينا من المتصلين واللي تواصلوا معنا أكيد عبر الرسائل، ومشاهدتكم أيضا للبرنامج عبر منصات الشبيبة المرئية اليوتيوب وأيضا منصة إكس، واللي استمع لنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة، شكرا لكم من القلب، الله يحفظكم يا رب، ونقول إلى خليج قادم بإذن الله تعالى كل التوفيق. كنا معكم فريق عمل برنامج صافرة الخليج، أنا عيد الخويطري، الدكتور سلطان البلوشي، والمخرج العزيز الحبيب بدر البلوشي، نقول في أمان الله، تصبح على خير وكل التوفيق للمنتخبين السعودي والإماراتي.

الميدان صالح ابو الشامات يبدا اساسيا، وشقيقه محمد يبدا اساسيا توامه، يظهر في الجهه اليمنى وصالح في الجانب الاخر والجهه المقابله للاخضر السعودي من خلال احداث في هذا اللقاء. محاوله في وسط الميدان الان ابعدت عادت للمنتخب السعودي، يبحث عن انطلاقه وتقدم اماميه ملعوبه، لكن ايضا عند حارس المرمى خالد عيسى اللي يسيطر على كورته، والرجل الذي توج بالمناسبه بجائزه افضل حارس مرمى في بطوله خليجي 23 التي اقيمت في الكويت، ويومها المنتخب الاماراتي وصل الى المباراه النهائيه وخسر ذلك اللقاء بفارق ركلات الترجيح امام المنتخب العماني، نهائي من اصل ثلاثه لعبها المنتخب الاماراتي. اليوم يلعب النهائي الرابع، بينما في الجانب المقابل السعوديه لعبت اربع نهائيات في بطوله الخليج لم تنتصر ولم تحقق اللقب على مستوى المباريات النهائيه، اليوم تبحث عن كسر هذه العقده وفتح الابواب مره اخرى من اجل العوده الى منصات التتويج وعدم الاكتفاء بالوصافه، لان ذلك امرا لا يعني شيء بالنسبه للاخضر بعبعا في قاره اسيا، واحد كبار قاره اسيا والخليج بكل تاكيد كرويا، كره تعود من جديد لمصلحه المنتخب السعودي ملعوبه في الجهه اليسرى، عادت بعد ذلك عن طريق متعب الحربي، لا زالت مستمره وقائمه داخل منطقه الجزاء، ياتي التدخل والكره تبعد من امام متعب الى خارج ارضيه الميدان، تصل الى ركله ركنيه، هذا متعب الحربي لاعب الهلال اليوم تتحد الالوان خلف لون واحد، اليوم تتحد الالوان كلها خلف لون واحد من اجل الاخضر في هذه المواجهه، والابيض في الجانب الاخر بالنسبه للامارات، لا صوت يعلو فوق صوت الوطن، فمن يسجل ومن يتقدم ومن يخطب في مباراه اليوم ركنيه، ابعدت المحاوله لا زالت مستمره تسجيل.

إلى بريكون ثورة وبركان انفجرت في الإنماء، فمن يطفيها؟ من يطفيها؟ من يطفيها؟ يسجل الأخضر الآن ويتقدم بهدفين. يا لجنون البدايات، يا لجنون البدايات. هدف آخر يأتي عن طريق البريكان ليلتحق بصدارة هدافين هذه البطولة برصيد 3 أهداف متساويا مع الرواحي، لعب المنتخب العماني برصيد 3 أهداف، ويعلم تماما أن هدفا آخر قد يعني الوصول إلى جائزة هداف هذه البطولة. 2-0 في أول ربع ساعة، 2-0 في أول ربع ساعة. هذا السيناريو لم يكن حاضرا حتى عند أكبر كتاب سيناريوهات المسلسلات العالمية. كرة بمحاولة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد وهي عين اللعيبة في الملعب. ربع ساعة تعبتنا، ربع ساعة تعبتنا احنا، لعلها أبرز انطلاقة في تاريخ منافسات بطولة كأس الخليج منذ اعتماد النظام في المباريات النهائية.

عيش حياتك.

0: حياتك. وخليك شبابي.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره. في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب. هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.